0: صاحب الرحيق المختوم المعروف على دين خليله، أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته. فلينظر أي فليتأمل وليتدبر من يخالل، أي من يصادق ومن يؤاخي. فمن رضي دينه وخلقه يعني شخصا بعيدا عن الله جل وعلا فإن ذلك سيؤثر عليه، فإن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال أو فساده. يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص، ومجالسة الزاهد ومخاللته تزهد في الدنيا، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء. ويقول الشاعر عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: فصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب، وإياك والفساق لا تصحبنهم فقربهم يعدي وهذا مجرب. فإنا رأينا المرء يسرق طبعه من الألف من الإلف، ثم الشر للناس أغلب. وكما يقول البعض في المثل المشهور الذي نعرفه جميعا بأن الصاحب ساحب، فصاحب الإيمان يسحبه إلى ما فيه زيادة الإيمان، وهذا ما نريده، والعكس بالعكس أيضا صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي تكلمنا عنه قليل، أن مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. إن صحبة أهل الإيمان والصلاح أحبة الكرام ترشد الإنسان إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، والإنسان كما يقولون ضعيف بنفسه كثير بإخوانه، يحتاج إلى المقارنة مع غيره. ولذلك تجدون الإنسان الذي يكون في جماعة إذا أقبلوا على طاعة كان من المسارعين إليها والمنافسين فيها. ولذلك تجدون يوم في رمضان في صلاة التراويح في صلاة القيام الكل يبادر، لأن العمل جماعي، الإنسان يتشجع ويبادر ويسارع إلى فعل الخيرات عندما يكون في جماعة من الناس يحثونه والبيئة دافعة إلى فعل الخير، بخلاف ذلك عندما يكون الإنسان بمفرده يتكاسل ويتوانى عن أداء الطاعات والصالحات. إذن الإنسان إذا انفرد وحده جاء الكسل، جاء النعاس، بل جاء النوم، ولم يستطع أن يفعل ما كان يفعله في جماعة إلا بتدريب شاق على النفس وجهاد. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا يحثنا كما في الآية التي ذكرناها سابقا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك أحبة الكرام، هذه الحياة التي نحن فيها هي مجرد سفر، محطات نسير عليها، والناس فيها في محطة ترانزيت إن صح التعبير، محطة انتظار، ينتظرون طائراتهم، فهذا طائرته بعد ساعة، وهذا بعد ساعتين، وهذا بعد 4 ساعات، وهذا بعد 5، وأطولهم مدة بعد 24 ساعة. كل إنسان منهم منتبه لوقت النداء على طائرته، يأتي البوابة التي سيخرج منها. وهذه الطائرات التي تقلع في كل لحظة هي طائرات الموت، والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة كل ساعة، بل كل دقيقة، بل كل ثانية ولحظة. كل ساعة فيها إقلاع طائرة تذهب بوفد لا يعود إلا عند الحشر. هذه المحطة التي يمر بها الإنسان لا بد إذا كان غريبا أن يبحث عن الزاد والراحلة وعن الرفقاء. فالإنسان الذي يخشى المجاهل ويذهب إلى الأراضي الشاسعة يحتاج إلى رفيق على الأقل، إن كان أضعف منه يؤنسه. الرفيق قد يكون أضعف منك، لكن مع ذلك أنت محتاج إليه في تأنيسه وصحبته. فلذلك نحتاج في هذه المحطة التي هي محطة الحياة الدنيا إلى رفقاء صالحين يذكرون الإنسان إذا غفل، يعلمونه إذا جهل، يرشدونه وينصحونه. فالإنسان يعتريه كثير من الأمور، يعتريه الضعف أمام شهوته، والضعف أمام الضغوط، والضعف أمام النوم والحاجة إليه، ضعيف أمام كثير من الأمور. فإذا وجد الإنسان من يساعده على أوقات ضعفه يتغلب به على تلك النوازع كلها. إذن فالإنسان عندما يحرص على أن تكون له رفقة صالحة تعينه على طاعة الله جل وعلا، تذكره بطاعة الله جل وعلا، بل تأخذ بيده وتشد على يديه إلى فعل الطاعات وإلى ترك المنكرات، أمر مهم جدا في زيادة الإيمان بالله جل وعلا، بخلاف أن يكون لك رفيق سيء يكون تأثيره سلبيا عليك، يبعدك عن طاعة الله، يبعدك عما يقربك من الله. والإنسان ابن بيئته، يتأثر بالمحيط الذي حوله، يتأثر بالبيئة التي هو عليها. الله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. البيئة التي كانوا يعيشون فيها بيئة سوء، بيئة فاسدة. لذلك الإنسان عندما يعيش في بيئة وفي رفقة تعينه على الطاعة يكون أكثر التزاما، أكثر إيمانا، أكثر توجها إلى الله عز وجل. الإنسان عندما يكون رفيقه صالحا يكون هذا دافعا له على قربه من الله جل وعلا، وعلى حبه لله جل وعلا، وعلى ازدياده من الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم رفقة صالحة تعيننا على طاعة ربنا جل وعلا وعلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج المبارك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

ويستغفر

وننصر

Gustavo.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا

وتضحكون وتضحكون.

فاسجدوا لله.

أَمْ يَقُولُونَ

وكل صغير وكبير

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. وفي الحلقة 16 نتكلم فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي الإكثار من الأعمال الصالحة عموما. تكلمنا في وسائل ماضية عن زيادة الطاعات، لكن هنا نتكلم عن الإكثار من الأعمال الصالحة إجمالا، ولا أقصد بها الصلوات أو الزكاة أو الصدقة أو الحج، إنما أعمال الصالحة إجمالا. والأعمال الصالحة تعينك على الاستقامة، والاستقامة تزيل من طريقك، أو الأعمال الصالحة تعينك في إزالة العقبات وأنت تسير إلى الله جل وعلا. إن الذي يحركك على طريق الله عز وجل هو العمل الصالح، بل إن الله جل وعلا يقول: والعمل الصالح يرفعه. ويقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا. يا الله، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الاستقامة أحبتي الكرام، إخوتي المستمعون والمستمعات، الاستقامة طابعها سلبي، تقول: أنا لا أكذب، أنا لا أغتاب، أنا لا آكل مالا حراما. هذه الاستقامة. لكن ما الذي فعلته؟ هل أنفقت من مالك؟ هل أنفقت من وقتك؟ هل أنفقت من علمك؟ هل أنفقت من خبرتك؟ هل سعيت في تزويج شاب بفتاة مؤمنة؟ هل وفقت للإصلاح بين اثنين مسلمين، أو حتى بين إنسانين، بين اثنين؟ هل أقمت علاقة طيبة بين مؤمنين؟ هل سعيت في سد حاجة أرملة؟ هل سعيت في كفالة يتيم؟ ما الذي فعلته؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبرنا في الحديث الذي رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه يوما بعد صلاة الفجر يسألهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ أو من تبع منكم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. يا الله، ما ذكر بابا من أبواب الخير وبابا من أبواب العمل الصالح إلا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يتصدر ذلك الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. العمل الصالح إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أن ترعى يتيما، أن تتفقد أرملة، أن تطعم جائعا، أن ترشد ضالا، أن تفرغ من دلوك في دلو المستسقي، أن تعين إنسانا على حمل حاجته، أن نتفقد بعضنا بعضا في هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم. هل بلغت آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعقد مجلس علم تتحدث إلى أولادك، إلى أقربائك، إلى جيرانك؟ ما العمل الصالح الذي قدمته بين يدي ربك يوم القيامة؟ رجل يختم حياته وهو يدعو إلى الله في عمل صالح، مع أنه لم يكن متعلما، كان أميا، تعلم من شيخ جاءه ليقول له: علمني دين الله جل وعلا، علمني أمرا أقوم بدعوة الناس إليه. فأخبره عن حديث قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الرجل كان شيخا كبيرا، لأنهم أخذوا أو أخذه أولاده إلى المستشفى يتهادى بينهم، شيخ كبير في السن، أغمي عليه وهو يصلي بعد أن أخذ هذا الحديث من شيخ المسجد، أسعفه إلى المستشفى. جاء الطبيب، فلما استيقظ الرجل من غيبوبته قال للطبيب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومات الرجل. يا الله، كيف أنه حمل فعل هذا العمل الصالح، فعل هم، حمل هم الدعوة، يدعو إلى الله جل وعلا وهو في اللحظات الأخيرة من موته. إذن ما العمل الصالح الذي أنت قدمته أو أنت قدمتيه بين يدي ربك يوم القيامة؟ أيها الإخوة الكرام، المستمعون والمستمعات، لا بد من وقفة متأنية عند العمل الصالح، لأن هذا العمل له خصائص. الأولى منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم أو أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة أو عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عود نفسك أنك إذا عملت عملا أن تدوم عليه، فالثبات نبات كما يقول عامة الناس، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تحضر مجلس علم، ثابر على حضوره، تتفقد أرحامك، تابع هذا التفقد، لك إنفاق، تابع هذا الإنفاق، لك جولة في الدعوة إلى الله جل وعلا، تابع هذه الجولة وهذا النصح وهذا الوعظ، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. من خصائص العمل الصالح أيضا الذي يقوي الإيمان ويزيد ويجدد الإيمان المسارعة إلى هذا العمل الصالح، فالتوئدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، فالمبادرة والمسارعة إليه أمر مستحب. الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى جنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. لاحظ معي: صراع، سباق، تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن ينبغي أن نسارع، أن نسابق، أن نتنافس في عمل الخير، فالتوئدة في كل شيء خير إلا في عمل الخير والأعمال الصالحة، فينبغي أن نسارع فيها. من خصائص العمل الصالح أيضا ما جاء في الحديث قال: انطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها، يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلىها من النهار 12 ركعة. العمل الصالح يعوض. إذا كنت قد ألفت أن تصلي الليل وقد فاتتك صلاة الليل، ينبغي أن تعوضها. إن كنت تعودت أن تتلو جزءا من القرآن وفاتك هذا الجزء، عليك أن تعوضه. ينبغي أن نداوم على فعل الخير وعلى عمل الصالحات، وأن نعوضه إذا فات، وهذا ما يجعل المعنويات الإيمانية عالية جدا. يقول أحدهم: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الأمر الرابع من الخصائص في العمل الصالح: ألا ترى عملك، ألا ترى عملك إلا وأنت مستهين به، يعني لا تنظر إلى العمل الصالح وتتباهى به، ألا ترى عملا كنت قد عملته وتباهي به، لأن هذا يحبط العمل كما نعلم جميعا. إذن إجمالا أحبة الكرام، العمل الصالح والإكثار منه يعين ويقوي الإيمان بربنا جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الاستكثار من العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد، ولكن ما تشوفك حتى لو تصرخ هنا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5. 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من قهوة مأربية. صباح الخير، صباح الجمال، صباح النشاط والحيوية لكل قلب يستقبل يومه الجديد وهو يحمل في داخله أمنية لم تتحقق بعد، أو سؤالا لم يجد له إجابة، أو تجربة ما زالت آثارها عالقة في الذاكرة. صباح الخير لكل من تعلم أن الحياة لا تأتي دائما كما نريد، وأن بعض الطرق التي نختارها لأنفسنا قد تتغير، وبعض الأبواب التي نطرقها بإصرار قد تغلق، لكن إغلاقها لا يعني دائما أن الخير انتهى، فقد يكون وراء هذا الإغلاق لطف لا نراه وحماية لا ندركها وتدبير أرحم من كل ما كنا خططنا له. في هذه الحياة مستمعنا الكرام كثيرا ما نسأل لماذا حدث هذا، ولماذا تأخرت أمية انتظرناها طويلا، ولماذا فقدنا شيئا أحببنا، ولماذا لم تأتي الأمور كما تمنينا، وربما لا نملك الإجابة في اللحظة نفسها، لأن الإنسان لا يرى من الحكاية إلا فصلا واحدا، بينما الله سبحانه وتعالى يعلم القصة كاملة ويعلم بدايتها ونهايتها ويعلم ما نجهله من خفايا الطريق. ومن هنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر، لا ككلمة نرددها عند المصائب فقط، بل كيقين يمنح القلب قدرة على الاستمرار ويعلم الإنسان أن يسعى فيما يستطيع ويأخذ بالأسباب ويجتهد في إصلاح حياته، ثم يسلم النتائج لله، لأنه يعلم أن تدبير الله أوسع من تدبيره، وأن علم الله أرحب من علمه، وأن ما يختاره الله لعبده قد يكون خيرا له حتى وإن لم يوافق رغبته في البداية. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة سنكون معكم فيها من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

عدنا لكم جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الجميل للفنان الكبير فنان الوطن أيوب طاهر الشعبسي. وفي فقرتنا الصحية اليوم حديثنا عن انخفاض ضغط الدم متى يكون خطرا. مستمعنا الأعزاء، يعد ضغط الدم من المؤشرات المهمة التي تعكس صحة الجسم، فهو المسؤول عن إيصال الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى مختلف الأعضاء. وعندما ينخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي قد يشعر الإنسان بأعراض مختلفة تبدو بالدوخة والإرهاق، وقد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الوعي أو مضاعفات تستدعي التدخل الطبي. ويعرف انخفاض ضغط الدم طبيا عندما تكون قراءة الضغط أقل من 90/60، لكن هذا الانخفاض لا يعني دائما وجود مشكلة صحية، فبعض الأشخاص تكون لديهم قراءات منخفضة بشكل طبيعي دون أن يعانوا من أي أعراض، بينما يصبح الأمر مقلقا عندما يكون الانخفاض مستمرا أو مصحوبا بعلامات تؤثر في حياة الإنسان اليومية. وتتعدد أسباب انخفاض ضغط الدم، فقد يكون السبب بسيطا ومؤقتا مثل قلة شرب الماء أو فقدان السوائل بسبب التعرق الشديد خاصة في الأجواء الحارة، أو نتيجة الوقوف بشكل مفاجئ بعد الجلوس والاستلقاء لفترة طويلة، حيث يحتاج الجسم إلى وقت حتى يعيد أو يعيد تنظيم تدفق الدم. كما تلعب مستمعينا الكرام التغذية دورا مهما في صحة ضغط الدم، فنقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين B12 وحمض الفولي قد يؤدي إلى فقر الدم، وبالتالي انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الجسم، مما يسبب الشعور بالتعب والدوخة. وقد يرتبط انخفاض الضغط أيضا ببعض المشكلات الصحية مثل أمراض القلب التي تؤثر في قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، أو اضطرابات الغدد والهرمونات، إضافة إلى بعض الحالات الخاصة مثل الحمل خاصة في المراحل الأولى. ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط بعض الأدوية مثل أدوية القلب ومدرات البول والأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب أو بعض الأمراض العصبية. لذلك من المهم مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة أو عند استخدام أدوية قد تؤثر على ضغط الدم. لكن السؤال المهم، ما الفرق بين انخفاض ضغط الدم العارض وانخفاض الضغط المزمن؟ انخفاض الضغط العارض غالبا يكون نتيجة سبب مؤقت مثل الجفاف أو الوقوف المفاجئ، وتزول أعراضه بعد معالجة السبب مثل شرب الماء أو الراحة أو الاستلقاء لبعض الوقت. أما انخفاض ضغط الدم المزمن فهو حالة تستمر لفترات طويلة، وقد يكون طبيعيا لدى بعض الأشخاص أو يكون نتيجة مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص ومتابعة. ومن أعراضه التعب المستمر والخمول وصعوبة التركيز والدوخة المتكررة التي تؤثر على النشاط اليومي. ورغم أن انخفاض ضغط الدم في كثير من الحالات لا يمثل خطرا كبيرا، إلا أن هناك علامات تستدعي الانتباه وطلب المساعدة الطبية، خاصة عندما يكون الانخفاض شديدا ويؤثر على وصول الدم إلى أعضاء الجسم المهمة. ومن العلامات التحذيرية أعزائي المستمعين الشعور بالإغماء أو فقدان الوعي والارتباك الشديد وبرودة الجلد وشحوبه وسرعة ضعف ضربات القلب وصعوبة التنفس أو الشعور بألم حاد في الصدر. كما يجب الانتباه إلى بعض الحالات التي تحتاج إلى حذر أكبر مثل كبار السن ومرضى القلب والسكري، لأن انخفاض الضغط لديهم قد يؤدي إلى مضاعفات أسرع. وعند حدوث هبوط مفاجئ في الضغط يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الأولية البسيطة مثل جعل الشخص يستلقي على ظهره ورفع ساقيه قليلا للمساعدة في تحسين وصول الدم إلى القلب والدماغ، مع طلب المساعدة الطبية إذا كانت الأعراض شديدة أو غير معتادة. وللوقاية من انخفاض ضغط الدم هناك مجموعة من العادات الصحية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار الضغط، منها الحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود، وتناول وجبات غذائية متوازنة، وتجنب الانتقال المفاجئ من الجلوس أو النوم إلى الوقوف. كما ينصح بممارسة النشاط البدني المعتدل مثل المشي، لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية القلب، مع تجنب الوقوف لفترات طويلة دون حركة والابتعاد عن العادات التي قد تزيد من احتمالية حدوث الهبوط.
في النهاية أصدقاء المستمعين، انخفاض ضغط الدم ليس دائما حالة خطيرة، لكنه رسالة من الجسم تحتاج إلى الانتباه والفهم. فمعرفة الأسباب والتمييز بين الهبوط العارض والمزمن والاستجابة للأعراض في الوقت المناسب كلها خطوات مهمة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. دمتم بخير وعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية وحديثنا اليوم عن الانضباط الذاتي دون علاء. كيف نتعلم التحكم بأنفسنا؟ مستمعنا صباح الخير من جديد لكل من بدأ يومه اليوم وهو يحمل في داخله أملا جديدا وهدفا يتمنى الوصول إليه وقرارا يقول لنفسه هذه المرة سألتزم. لكن كم مرة قلنا ذلك؟ كم مرة قررنا أن ننجز مهمة أو نمارس الرياضة أو نقلل استخدام الهاتف أو نبدأ عادة جديدة ثم وجدنا أنفسنا نؤجل ونؤجل حتى ينتهي اليوم دون أن نفعل ما كنا نخطط له؟ في عالم مليء بالمشتتات أصبح الحفاظ على التركيز والانضباط تحديا حقيقيا. هاتف يلفت انتباهنا وشعارات لا تتوقف ومقاطع قصيرة تسرق دقائقنا ثم ساعاتنا دون أن نشعر. نعم نعرف ما نريد ونعرف ما ينبغي علينا فعله، لكن المشكلة أحيانا ليست في المعرفة بل في القدرة على الاستمرار. فهل يعني ذلك أننا ضعفاء الإرادة أم أن الانضباط الذاتي مهارة يمكن لأي شخص أن يتعلمها؟ أصدقائي المستمعين، كل يوم نعيش اختيارات صغيرة. هل نواصل العمل على هدف مهم أم نفتح الهاتف لدقائق؟ هل نختار الطعام الذي يفيد صحتنا أم نبحث عن متعة سريعة؟ هل ننهض ونبدأ أم نقول لأنفسنا سأفعل ذلك لاحقا؟ قد تبدو هذه الاختيارات بسيطة، لكنها مع تكرارها تصنع عاداتنا وعاداتنا تصنع جزءا كبيرا من حياتنا. فالانضباط الذاتي يعني أن نتمكن من تأجيل رغبة مؤقتة من أجل شيء نريده أو نريده حقا في المستقبل. لكن هنا نقطة مهمة، الانضباط لا يعني أن تعيش في حرب دائمة مع نفسك، ولا يعني أن تعتمد كل يوم على قوة إرادة خارقة. في الحقيقة الأشخاص الأكثر انضباطا ليسوا دائما أولئك الذين يقاومون الإغراء أكثر، بل أولئك الذين يقللون من تعرضهم له. فبدلا من أن تضع هاتفك بجانبك وتحاول تجاهله طوال فترة العمل، ابعده عنك، وهذا صحيح جدا ونتمنى أن يطبق دائما. وبدلا من أن تشتري أطعمة لا تريد تناولها ثم تحاول مقاومتها لا تجعلها متاحة أمامك دائما. وبدلا من أن تتخذ القرار نفسه كل يوم، اتخذ قرارك مسبقا وحوله إلى عادة. فأحيانا لا نحتاج إلى قوة إرادة أكبر بل إلى بيئة تساعدنا أكثر. قد نعتقد أن تغير حياتنا يحتاج إلى قرارات كبيرة، لكن الحقيقة أن العادات الصغيرة التي نكررها يوميا يمكن أن تصنع نتائج كبيرة مع الوقت. ابدأ ببيئتك، اغلق الإشعارات التي تشتتك، ضع هاتفك بعيدا عندما تحتاج إلى التركيز، حدد وقتا واضحا للعمل والراحة والنوم، ثم قلل عدد المرات التي تحتاج فيها إلى اتخاذ القرار. فإذا كنت تريد ممارسة الرياضة حدد وقتا ثابتا لها، وإذا كنت تريد القراءة أو مشاهدة بودكاست أو أي شيء آخر اجعل لها موعدا يوميا. ومن المفيد أيضا أن تضع لنفسك نوايا مسبقة. قل مثلا إذا بدأت العمل فسأضع هاتفي على الوضع الصامت، إذا شعرت بالرغبة في تأجيل مهمة فسأبدأ منها بخمس دقائق فقط، وإذا انتهيت من يومي فسأراجع ما أنجزته قبل النوم. هذه القواعد عزيزي المستمع البسيطة تساعد العقل على الانتقال من التفكير المستمر إلى السلوك التلقائي. الانضباط لا يعني أن تضغط على نفسك بلا توقف. النوم الجيد والنشاط البدني والراحة والعلاقات الاجتماعية الصحية والعناية بالصحة النفسية كلها أمور تساعدك على أن تكون أكثر قدرة على التركيز والتحكم في سلوكك. كمان الانتباه على المحتوى الذي تستهلكه مهما أيضا. فالإفراط في المقاطع القصيرة والتنقل المستمر بين التطبيقات قد يجعل التركيز في المهام الطويلة أكثر صعوبة. لذلك لا تسأل نفسك دائما كيف أقاوم أكثر، اسأل نفسك أيضا كيف أجعل الإغراء قبل حضورا، كيف أجعل العادة الجيدة أسهل، وكيف أرتب يومي بطريقة تساعدني على النجاح. عزيزي المستمع، في هذا الصباح ربما لا تحتاج إلى قرار كبير يغير حياتك كلها، ربما تحتاج فقط إلى قرار صغير تقول فيه لنفسك سأبدأ اليوم بخطوة واحدة. ومن يدري، قد تكون هذه الخطوة الصغيرة في بداية العادة أو هي بداية العادة التي تغير الكثير في حياتك. صباحكم التزام جميل وخطوات ثابتة ونجاحات تبدأ من قرار صغير ثم تكبر وتنمي مع الأيام. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.

0: موجز التاسعة من إذاعة مارب، أهلا بكم. صدر الجمعة قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوة المسلحة رقم 149 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد مختار الخضر عبد الله الرباش الهيثمي قائدا لمحور أبيان، قائدا للواء 255 مشاة، وترقيته إلى رتبة لواء. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر القرار الجمهوري رقم 58 لسنة 2026، نصت المادة الأولى منه بتعيين الأخ تركي مزهر أحمد بن قشمة محافظا لمحافظة صعدة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على ضرورية الرفع الفوري للقطاعات على الخط الدولي في محافظة أبيان وإعادة تأمين حركة المسافرين وضمان سلامتهم. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراها بمحافظ أبيان الدكتور مختار رباش، جرى خلاله مناقشة الأوضاع على الخط الدولي. اختتمت اللجنة الطبية العسكرية بالتعاون مع هيئة مستشفى مارب العام برنامجين طبيين لعلاج جرح القوة المسلحة ودورة تدريبية لعدد من أبطال أطباء الطوارئ في مستشفى مارب. وفي كلمته خلال الاختتام أشاد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي بجهود اللجنة الطبية العسكرية في معالجة جرح القوة المسلحة وتأهيل الكوادر الطبية، مثبنا التضحيات العظيمة التي قدمها الجرحى وضحوا بدمائهم في سبيل الجمهورية وسعادة الدولة، مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها بتوفير الاحتياجات اللازمة وضمان تقديم الرعاية الطبية التي تليق بتضحياتهم وبطولاتهم. حذرت وزارة المياه والبيئة من المخاطر البيئية الجسيمة التي قد تطال الأحياء البحرية جراء استمرار الاعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على السفن في البحر الأحمر. بحث سفير اليمن لدى جمهورية الصين الشعبية الدكتور محمد اليتيمي مع نائب المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية تشاو بياو تطورات الأوضاع في اليمن والمسجدات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتهديداتها المتواصلة للمياه الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما يمثل ذلك من خطر على أمن وسلامة خطوط التجارة الدولية ومصالح دول المنطقة والعالم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. في فقرتنا الاجتماعية اليوم سنتحدث عن فخر الراحة المزيفة، لماذا نشعر بالارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية. في حياتنا اليومية مواقف سلوكيات قد نعيشها جميعا، لكنها تحمل أبعادا نفسية واجتماعية تستحق التأمل. في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم نسلط الضوء على ظاهرة يشعر بها كثيرون، وهي الارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية. لماذا قد يتحول هذا الشعور لاحقا إلى فراغ ووحدة؟ عزيزي المستمع، في مساء عادي قد يصلك إشعار قصير يقول تم إلغاء الموعد، والغريب أن أول ما يشعر به كثير ليس خيبة الأمل بل الارتياح، أن يختفي فجأة عبء الاستعداد للخروج والتفكير في الطريق والوقت والحديث المنتظر. لكن هذا الارتياح قد لا يدوم طويلا، فبعد ساعات أو مع نهاية اليوم قد يحل محله شعور بالفراغ أو الوحدة، ما يثير سؤالا لماذا يبدو الانسحاب من بعض الخطط مريحا في كثير من الأحيان رغم أننا وافقنا عليها مسبقا. عزيزي المستمع، الراحة التي تشعر بها ليست دائما راحة حقيقية. لفهم هذا الشعور لابد من التمييز بين الراحة الحقيقية أو التمييز بين الراحة الحقيقية والراحة الناتجة عن زوال التوتر. فالراحة الحقيقية تأتي بعد مجهود فعلي يحتاج معه الجسم والعقل للتعافي. أما في كثير من حالات إلغاء المواعيد الاجتماعية فإن ما نشعر به ليس تعافيا من إرهاق حقيقي بل تخلصا من عبء نفسي متوقع. وتوضح الطبيبة النفسية ديبيرا كيسين لموقع ريلز ماي بيل أن هذا الشعور يرتبط بما يعرف بالقلق الاستباقي، فعندما نضع الخطط تبدو الفكرة ممتعة، لكن مع اقتراب موعدها يبدأ العقل في حساب الجهد المطلوب للاستعداد للخروج والتنقل وإدارة التفاعلات الاجتماعية خاصة بعد يوم عمل طويل، ويستهلك هذا التوقع قدرا من الطاقة الذهنية حتى قبل بدء الحديث أو الحدث نفسه. لذلك عندما يلغى الموعد ينخفض التوتر فجأة، فيشعر الشخص بارتياح فوري رغم أن ما زال لم يكن إرهاقا فعليا بل مجرد توقع للإرهاق اختفى قبل أن يتحقق. إذن لماذا يصبح إلغاء الخطط عادة؟ لا يتوقف أثر إلغاء الخطط عند الشعور بالراحة اللحظية، بل قد يجعل اللجوء إليه أسهل مع مرور الوقت. فكلما اختفى التوتر بمجرد إلغاء الموعد، ارتبط الإلغاء في الذهن بتخفيف الضغط، كما يعزز الشعور باستعادة السيطرة على الوقت وسط ضغوط الحياة اليومية. ومع تكرار هذا النمط قد يصبح الانسحاب الخيار الأول عند الشعور بالتردد والقلق حتى في غياب إرهاق حقيقي. ويفسر البروفيسور ستيفن فوفان أستاذ علم النفس بجامعة بوسطن هذه الآلية في مراجعة علمية نشرت عام 2018 في مجلة الاكتئاب والقلق، ويوضح أن التجنب يمثل استجابة شائعة للخوف والقلق، لكنه يسهم في استمرارها إذ أن الابتعاد عن الموقف أو المواقف المثيرة للقلق يخفف الضيق النفسي مؤقتا، لكنه يحرم الشخص من فرص اكتشاف أن الموقف قد يكون أقل تهديدا مما توقع، وهو ما يبقي دائرة القلق والتجنب قائمة. لماذا يظهر شعور الوحدة بعد الارتياح؟ قد يمنح إلغاء الخطط الاجتماعية شعورا فوريا بالارتياح لأنه يزيل التوتر المرتبط بالموعد، لكنه لا يعوض ما كان أو ما يمكن أن يوفره اللقاء من تواصل وضحك وشعور بالانتماء لذلك. وبعد انقضاء الوقت الذي كان مخصصا للقاء قد يحل محل هذا الارتياح شعور بالفراغ والوحدة، ليس لأن قرار الإلغاء كان خاطئا بالضرورة بل لأن الشخص فوت على نفسه فرصة للتفاعل مع الآخرين وإثراء يومه بتجربة اجتماعية. وتشير دراسات في علم النفس الاجتماعي إلى أن انخفاض التفاعل الاجتماعي يرتبط بزيادة الشعور بالوحدة وتراجع الصحة النفسية والمزاج على المدى الطويل، في حين ترتبط العلاقات الاجتماعية الجيدة بتحسن جودة الحياة وتعزيز الشعور بالانتماء. لذلك قد يبدو إلغاء الموعد مريحا في لحظته، لكنه لا يمنح المكاسب النفسية والاجتماعية التي توفرها العلاقات الإنسانية. ولهذا يكتشف بعض الأشخاص مع نهاية اليوم أن شعور الارتياح المؤقت قد تحول ولا إلى إحساس بالفراغ وأن شيئا ما كان ينقصهم طوال الوقت. إذن كيف نقلل الإلغاء من دون أو دون أن نرهق أنفسنا؟ الخبر الجيد أن الحل لا يبدأ بإجبار النفس على حضور جميع الفعاليات بل ببدء علاقة أكثر واقعية مع التواصل الاجتماعي عن طريق الخطوات البسيطة. أولا، قاعدة 20 دقيقة بدلا من إلغاء الموعد. التزم بالحضور مدة 20 دقيقة فقط مع منح نفسك حرية المغادرة بعدها إذ لم تشعر بالارتياح.
كذلك تقليل مساحة التفكير المسبق، قلل الوقت الذي تقضيه في التفكير باللقاء قبل موعده، واتخذ قرار الحضور مبكرا، ثم تجنب الاسترسال في تخيل السيناريوهات المحرجة. رابعا، استبدال الإلغاء بخيارات أبسط. إذا كنت تشعر بانخفاض طاقتك فبدلا من إلغاء الموعد بالكامل اقترح تعديله ليصبح أقل إرهاقا. خامسا، إذا ألغيت الموعد اقترح بديلا. إذا اضطررت إلى إلغاء موعد فلا تكتفي بالاعتذار، بل اقترح موعدا بديلا في أقرب فرصة. سادسا، جعل التواصل عادة أسبوعية، واحرص على تخصيص تواصل اجتماعي بسيط وثابت كل أسبوع. سابعا، ميز بين الإرهاق والقلق. قبل أن تلغي الموعد اسأل نفسك، هل أرفضه لأنني مرهق فعلا أم لأنني قلت قلق من الخروج؟ ويمكن أن يساعدك سؤال بسيط في الإجابة، إذا كان اللقاء سيعقد في منزلي فهل سأظل أرغب في إلغائه؟ ثامنا، اجعل أحد المقربين شريكا في التغيير. قد يكون من المفيد أن تخبر صديقا مقربا أو أحد أفراد العائلة بأنك تحاول كسر عادة إلغاء الخطط. إذن مستمعينا الكرام، تقليل إلغاء الخطط الاجتماعية لا يعني أن تجبر نفسك على قبول كل دعوة، بل أن تبني علاقة أكثر توازنا مع فكرة الخروج. فالهدف ليس الامتناع عن الإلغاء تماما، لأن بعض المواقف تستدعي تفضيل الراحة بالفعل، وإنما الهدف ألا يصبح الإلغاء رد فعل تلقائي لكل شعور بالتردد أو القلق. ومع تطبيق هذه الخطوات تدريجيا يصبح قرار المشاركة أكثر وعيا وأقل خضوعا للقلق اللحظي، ويصبح من الأسهل التمييز بين الحاجة الحقيقية إلى الراحة والرغبة في التجنب. ففي بعض الأيام تكون أفضل عناية بالنفس هي البقاء في المنزل، وفي أيام أخرى يكون الخروج والتواصل مع الآخرين حتى في غياب الحماس هو الخيار الأكثر فائدة للصحة النفسية. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. وصلنا إلى فقرة المنوعات. هل يقود نظام الطيبات إلى الشفاء أم يفاقم الأمراض؟ طبيب مصري يجيب. حضر طبيب مصري من الانسياق وراء الأنظمة الغذائية غير المثبتة علميا، مؤكدا أن التعويل عليها باعتبارها علاجا وحيدا للأمراض المزمنة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصا إذا ترافق مع كيف الأدوية وإهمال المتابعة الطبية. وقال مدرس واستشاري الباطنة والكلى بجامعة المنصورة محمد ممدوح في مقابلة مع قناة الجزيرة أن ما يعرف بنظام الطيبات المرتبط باسم الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي يقوم على فرضية يعتبرها شديدة الخطورة، إذ يفترض أن الغذاء هو السبب الوحيد للأمراض، متجاهلا العوامل المناعية والوراثية والبيئية التي تثبتها الأبحاث الطبية. وأضاف أن هذه الفرضية تقود إلى الاعتقاد بأن التزام المريض بقائمة محددة من المسموحات والممنوعات كفيل بأن يجعل الجسم يشفى نفسيا ذاتيا حتى من أمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري من النوع الأول والسرطان والفشل الكلوي، وهو ما وصفه بأنه ادعاء يفتقر إلى أي دليل علمي. وأوضح أن النظام يروج كذلك لفكرة أن جميع الأمراض سببها الغذاء وأن الأدوية تضر بالجسم، معتبرا أن رسائل كهذه قد تدفع بعض المرضى إلى التخلي عن العلاج الطبيعي، مما قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية. وانتقد ممدوح الأسس التي يقوم عليها النظام الغذائي، موضحا أنه يستبعد كثيرا من الأغذية المفيدة لمجرد أنها تستغرق وقتا أطول في الهضم، مثل معظم الخضروات وفواكه عديدة وبعض مصادر البروتين كالألبان والدجاج، في حين يسمح بتناول أطعمة تثبت أضرارها الصحية مثل السكر الأبيض والعصائر المعلبة ومنتجات عالية السكر. وفي تفسيره لشعور بعض متبعي النظام بالتحسن، أشار الطبيب إلى أن ذلك يعود غالبا إلى اعتماد النظام على أطعمة سهلة الهضم، وهو ما قد يخفف مؤقتا أعراض بعض الحالات مثل القولون العصبي، كما قد يشعر بعض الأشخاص بالتحسن إذا كانوا يعانون من حساسية تجاه أطعمة معينة، فضلا عن تأثير ما يعرف بالتحسن الكاذب، حيث ينعكس الاعتقاد بفعالية النظام على شعور المريض دون وجود تحسن حقيقي في المرض. وحذر من أن هذا التحسن المؤقت قد يخفي وراءه تدهورا تدريجيا، لا سيما لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى، إذا استجابوا لدعوات إيقاف الأدوية والاكتفاء بالشعور الذاتي بدلا من المتابعة الطبية. وأكد ممدوح أنه إلى جانب عدد من الأطباء بحث عن أي حالة موثوقة تثبت شفاء مريض بالسكري من النوع الأول أو السرطان أو الفشل الكلوي نتيجة اتباع هذا النظام، إلا أنهم لم يعثروا على أي دليل يدعم تلك الادعاءات، رغم ما روج له مؤسس النظام من نجاحه في علاج مئات الحالات. ورغم انتقادته، أشار الطبيب إلى أن النظام يتضمن بعض الممارسات المفيدة الموجودة أصلا في أنظمة غذائية معتمدة، مثل تقليل استهلاك الدقيق الأبيض واستخدام الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والامتناع عن المشروبات السكرية، إضافة إلى الصيام المتقطع إذا كانت تحت إشراف طبي. واختتم ممدوح بالتأكيد على أن الأنظمة الغذائية التي أثبتت

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا الى فقره جديده واخبار التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي باللغه العربيه، هل اقتربنا من نماذج تفهم لهجات المنطقه؟ أعزائي المستمعين، كانت اللغة العربية في عالم الذكاء الاصطناعي تعتبر مجرد لغة تترجم إليها الإجابة أو تدعم في واجهات الاستخدام أو الاستخدام، لكن حاليا أصبحت محور سباق تقني متسارع تقوده شركات عالمية ومؤسسات بحثية عربية لتطوير نماذج لغوية قادرة على فهم خصوصية العربية ولهجاتها المتعددة. وخلال العامين الأخيرين انتقل التركيز من دعم العربية الفصحى إلى معالجة تحدي أكثر تعقيدا يتمثل في فهم اللهجات المحلية التي يستخدمها مئات الملايين يوميا، بدءا من اللهجات السعودية والخليجية مرورا بالمصرية والشامية وصولا إلى المغربية التي تختلف مفرداتها وتركيبها بشكل كبير عن الفصحى. ويعد تطوير نماذج لغوية للعربية أكثر تعقيدا مقارنة بلغات أخرى، فالعربية ليست لغة واحدة من الناحية العملية، وإنما منظومة تضم اللغة العربية الفصحى وعشرات اللهجات الإقليمية والمحلية التي قد تختلف في المفردات والنطق وحتى البنية اللغوية. ويشير باحثون في ورقة علمية نشرت ضمن أعمال المؤتمر السنوي 63 لجمعية اللغويات الحاسوبية لعام 2025 إلى أن اللهجات العربية ما تزال ممثلة تمثيلا محدودا في معظم النماذج اللغوية الكبرى، وهو ما دفعهم إلى تطوير معيار أراديس لقياس قدرة النماذج على فهم اللهجات والسياق الثقافي العربي، موضحين أن نقص البيانات الخاصة باللهجات منخفضة الموارد لا يزال يمثل أحد أكبر التحديات أمام تطوير ذكاء اصطناعي عربي حقيقي. ولا يقتصر الأمر على اختلاف الكلمات فقط، بل يمتد إلى الأمثال الشعبية والتعابير المحلية والسخرية والإشارات الثقافية التي يصعب على النماذج العامة تفسيرها إذا لم تتدرب عليها بصورة كافية. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور نماذج عربية متخصصة أبرزها علامة السعودي وجيس الإماراتي، إلى جانب تحسن ملحوظ في النماذج العالمية مثل شات جي بي تي وجيميناي وكلود في التعامل مع العربية. وفي السعودية أصبح نموذج علام حجر الأساس لعدد من الخدمات الذكية العربية، مع توجه واضح نحو تطوير تطبيقات تراعي الخصوصية اللغوية والثقافية للمستخدم العربي. ورغم هذا التقدم، تشير الدراسات الحديثة إلى أن الطريق ما يزال طويلا، ففي دراسة علمية نشرت هذا العام ضمن ورشة أبجد ENLB اختبر الباحثون عددا من النماذج اللغوية على ترجمة وفهم 16 لهجة عربية باستخدام قاعدة بيانات مدار الشهيرة. وشملت الدراسة نماذج عربية مثل جيز ونايل إلى جانب نماذج عالمية ومتعددة اللغات، وانتهت إلى أن أداء النماذج تحسن بصورة واضحة مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن التنوع الكبير بين اللهجات لا يزال يمثل تحديا حقيقيا، خصوصا في الترجمة الدقيقة والتعرف على اللهجة الصحيحة وفهم السياق الثقافي المحلي. كما أظهرت الدراسة أن اختلاف البيانات المستخدمة في تدريب النماذج قد يؤدي إلى تفاوت كبير في النتائج، ما يجعل تقديمها عملية معقدة. ويتفق خبراء الذكاء الاصطناعي لأن جودة النموذج لا تعتمد فقط على حجمه أو عدد معاملاته، بل على جودة البيانات التي تدرب عليها. فاللهجات العربية تفتقر إلى قواعد بيانات ضخمة ومفتوحة مقارنة باللغة الإنجليزية، كما أن جزءا كبيرا من المحتوى العربي الموجود على الإنترنت مكتوب بالفصحى أو باللهجات بصورة غير معيارية، ما يصعب مهمة جمع بيانات دقيقة ومتوازنة. ولهذا السبب تتجه العديد من المؤسسات العربية لإنشاء قواعد بيانات محلية تضم محادثات واقعية ونصوصا باللهجات المختلفة بهدف تدريب نماذج أكثر دقة. ورغم التحسن الكبير يميز الباحثون بين إنتاج اللهجة وفهمها، فقد يستطيع النموذج كتابة جملة باللهجة المصرية والخليجية، لكنه قد يخطئ في تفسير معناها عندما تتضمن تعبيرا مجازيا أو سخرية أو إشارة ثقافية. وفي ورقة بحثية قدم ضمن ورشة العمل الدولية 13 حول معالجة اللغة الطبيعية للغات المتشابهة والتنوعات اللغوية واللهجات في المغرب، تمكن باحثون من تكييف نماذج مفتوحة المصدر للتعامل مع 5 لهجات عربية، هي المصرية والمغربية والفلسطينية والسعودية والسورية، مع اختلاف النموذج الأفضل أداء بحسب كل لهجة، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تدريب متخصص لكل بيئة لغوية.
إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم التي رافقتكم فيها من الإعداد والتقديم. أنا محمد عقيل، وشاركت معي في الإعداد زميلتي تسنيم حميد، وكان معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله وحفظه.

0: مملكتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معاً نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: أخي المواطن،
6: مرحبا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مأرب في أسبوع، والبداية بالعناوين. اللواء حميد يؤكد أن الأجهزة الأمنية في مأرب في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. الوكيل مفتاح يدشن توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا لذوي الإعاقة بدعم تركي، ويبحث مع الوكالة التركية للتعاون توسيع التدخلات الإنسانية بالمحافظة. الوكيل الباكر يدشن عددا من الدورات التدريبية. افتتاح مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور في مأرب. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن الأجهزة الأمنية في المحافظة في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وعلى أتم الاستعداد للتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار من قبل خلايا ميليشيات الحوثي الإرهابية والجماعات المتحالفة معها. جاء ذلك خلال لقائه جولة تفقدية إلى حواجز التفتيش الأمنية والدوريات الأمنية المتحركة في عدد من مدن المحافظة للإطلاع على مستوى الجاهزية والاستعداد واليقظة. وجدد اللواء حميد التأكيد أن شرطة مأرب وأجهزتها الأمنية في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وأنها على أهبة الاستعداد لحماية الأمن والاستقرار بالتنسيق العالي مع مختلف الألوية والوحدات العسكرية. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع منسق برنامج اليمن في الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا زبير ياكار يلماز الذي يزور المحافظة حاليا سبل توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية والإغاثية بالمحافظة بما يساند السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. واستعرض اللقاء الذي حضره رئيس منتدى الإغاثة والبناء الشريك الوطني للبرنامج الدكتور كمال القدمي الأوضاع الإنسانية في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62% من النازحين في اليمن إلى جانب أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة وما تزال تستقبل نازحين ومهاجرين بشكل مستمر وما يفرضه ذلك من تحديات على السلطة المحلية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والإغاثة التنموية. في سياق ذلك دشن الوكيل مفتاح مشروع توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا للأشخاص ذوي الإعاقة مقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا عبر منتدى الإغاثة والبناء CRB. وخلال التدشين أشاد الوكيل مفتاح بهذه المبادرة التي تقدمها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية باعتبارهم من الفئات الأشد ضعفا واحتياجا. وثمن الوكيل مفتاح الدعم الإنساني الذي تقدمه الجمهورية التركية وأثره في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف في ظل الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة الذي أو التي تمثل تحديا أمام السلطة المحلية وإمكاناتها. دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري بمحافظة مأرب دورة تدريبية 40 متدربا ومتدربة من منتسبي فرع مصلحة الضرائب المحافظة حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. تنظمها الإدارة العامة لتنمية البحوث الإدارية والتدريب بديوان المحافظة على مدى أسبوع بالشراكة مع مكتب مصلحة الضرائب وذلك في إطار مشروع مهرجان مأرب لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. كما دشن الوكيل الباكري برنامج تدريبي ل 35 إدارة مدرسية في مجال مهارات القيادة المدرسية الحديثة الذي تنفذه على مدى أسبوعين. الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية والتدريب ديوان المحافظة بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم وذلك ضمن مشروع تمكين لبناء قدرات موظفي المكاتب التنفيذية. إلى ذلك دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب برنامجا تدريبيا للعاملين في مجال حماية الطفل حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لحماية الطفل وإجراءات الإحالة وذلك ضمن خطة الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال للأعوام 2026-2029. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج الذي يستمر 8 أيام ضمن مشروع يستهدف عددا من المحافظات المحررة تشمل عدن ولحج وأبين والضالع ومأرب والحديدة وذلك في إطار جهود الوزارة وشركائها لتعزيز منظومة حماية الطفل ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع حيث يستهدف في مأرب 32 مشاركا من الأخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من الإلمام بمحاور الدليل الرئيسية. افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري ومعه وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد الله القبيسي بمدينة مأرب مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور وذلك بعد استكمال الجوانب القانونية والفنية والتجهيزية لإنشائه. وخلال الافتتاح طاف الوكيلان بمكاتب الفرع واستمع إلى شرح من مدير عام فرع الصندوق بالمحافظة المهندس عدنان الولس حول مهام الفرع وخططه المستقبلية وبرامج العمل المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة لخدمة التنمية في قطاع الطرق والجسور بما يواكب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المحافظة وضبط أوزان الحمولات على الخطوط الاستراتيجية الرئيسة الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة والمنفذ الحدودي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بما يسهم في استدامة شبكة الطرق وصيانتها. وأكد أن افتتاح الفرع يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف محافظة مأرب في الحصول على نصيبها من التمويلات الحكومية المخصصة لقطاع الطرق وصيانتها والتي حرمت منها خلال العقود الماضية. أكد رئيس اللجنة الفرعية للمراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب الدكتور علي الرمال أن تركيز البرامج والأنشطة المنفذة في المراكز والمخيمات الصيفية على تعزيز الهوية الوطنية لدى النشء والشباب وغرس قيم ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وترسيخ الولاء الوطني والانتماء للجمهورية، إلى جانب نشر المبادئ الدينية السامحة القائمة على الوسطية والاعتدال، أحدث أثرا ملموسا وعميقا في بناء شخصية النشي والشباب وتحصينهم من مخاطر التعبئة الطائفية والمفاهيم الدينية المتطرفة والمنحرفة التي تروج لها ميليشيات الحوثي الإرهابية والجماعات المتطرفة المتحالفة معها. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظات حجة وصعدة وريمة، وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. وأكد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد راشد المراني أن تأهيل الكوادر الأمنية يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مؤسسة أمنية حديثة وقادرة على الاطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الدورة استهدفت إعداد وتأهيل عناصر نسائية مؤهلة علميا وعمليا وحققت نسبة نجاح بلغ 98%. وأوضح أن الشرطة النسائية أصبحت شريكا فاعلا في المنظومة الأمنية بما تطلع به من أدوار نوعية في حماية النساء والأحداث وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل هو الضامن الحقيقي لبناء جهاز أمني احترافي يواكب المتغيرات الأمنية. عقد في محافظة مأرب لقاء موسع للقيادة النسائية والفاعلين المحليين لتعزيز دور القيادة النسائية بالمحافظة في المسار الثاني لعملية السلام في بناء التماسك المجتمعي نظمته مؤسسة فتيات مأرب ضمن مشروع تعزيز المشاركة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي الممول من منظمة شركاء اليمن. وهدف اللقاء إلى فتح مساحة حوار وتشبيك بين القيادات النسائية والفاعلين المحليين البالغ عددهم 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية، والخروج بمصفوفة تتضمن أولويات النهوض بدور المرأة ومشاركتها في صنع السلام والتماسك المجتمعي بالمحافظة وفقا لتوصيف المشاركين للواقع الحالي وأوراق السياسات والتوصيات التي تعرض في اللقاء. وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي اهتمام الحكومة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مفاصل الدولة من أعلى هرم في صناعة القرار كوزيرات لحقائب وزارية سيادية وفي السلطات المحلية وتوسيع دورها في المجالات التنموية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب توسيع مشاركتها السياسية. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية برنامجكم معرفة أسبوع، نعود لنذكر بالعناوين. اللواء حميد يؤكد أن الأجهزة الأمنية في معرفة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. الوكيل مفتاح يدشن توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا لذوي الإعاقة بدعم تركي، ويبحث مع الوكالة التركية للتعاون توسيع التدخلات الإنسانية بالمحافظة. الوكيل الباكري يدشن عددا من الدورات التدريبية وافتتاح مقر فرع صندوق صيانة الطرق والجسور في معرب. ختام البرنامج، تقبلوا تحياتي، كنت معكم من التقديم أنا محمد عقيل، ومن الإعداد علي الصلاحي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي. نلتقيكم في برنامج على الهواء الثامنة مساء، كونوا معنا في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: تقدم برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد، عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. حديثنا اليوم عن الملكة كاترين الثانية.
2: أهلا بكم مستمعين من جديد. إمبراطورة كل الروس كاترين الثانية، بنت كريستيان أغسطس أمير إنهالت بروسيا، الشهيرة باسم كاترين الكبيرة أو كاترين العظيمة، وهي بالروسية أحدى أبرز وأهم وأكبر حكام روسيا عبر التاريخ، وأعظم شخصية حكمت البلاد الروسية في التاريخ الحديث، ومن أطول النساء الحاكمات عهدا إذا امتد عصرها من سنة 1762 حتى وفاتها سنة 1796 عن عمر يناهز 67 سنة، كما أنها من بين أشهر النساء الحاكمات عبر التاريخ ومن أعظمهن شأنا وتأثيرا. ولدت في مدينة شتجين في مملكة بروسيا، وكان اسمها ولقبها عند الولادة صوفي فريدريك أغسطس. وخلال فترة لاحقة من حياتها تزوجت الإمبراطور الروسي بطرس الثالث، ومن ثم تربعت على عرش الإمبراطورية بنفسها بعد الانقلاب الذي جرى ضد حكم زوجها والذي أفضى إلى اغتياله. انتعشت روسيا انتعاشا كبيرا في ظل الحكم الكاتريني، فتوسعت أراضي الإمبراطورية على حساب جيرانها، وازدادت قوتها العسكرية حتى اضطرت الدول الأوروبية الغربية إلى الاعتراف بها كقوة عظمى إلى جانبها في العالم.
1: واعتمدت كاترين الثانية على طبقة النبلاء في إدارة شؤون بلادها، ودانت لبعضهم بفضل وصولها إلى سدة العرش، ومن أبرز هؤلاء كريكوري أورولف وكريكوري بوتمكين، كما اعتمدت على ثلة من القادة العسكريين الكفؤين مثل إسكندر وبطرس وأمراء البحار مثل ترودوري، ولتوزيع حدود إمبراطوريتها والسيطرة على المزيد من الأراضي المجاورة بالطرق العسكرية تارة وبالدبلوماسية تارة أخرى. ففي الحدود الجنوبية للإمبراطورية تمكنت كاترين الثانية من سحق خانه القرم المسلمة الموالية للدولة العثمانية بعد أن حاربت الجيوش الروسية ردحا طويلا من الزمن في سلسلة من الحروب والمعارك اشتهرت باسم الحروب الروسية العثمانية، وتمكنت من هزمها. كما شجعت الحركات الثورية في البلقان ضد العثمانيين، ودعمت بعض الولاة العاصين في المشرق مثل علي بيك الكبير والي مصر وظاهر العمر والي صيداء، حتى حصلت على مرادها من السلطنة التي تنازلت لها عن جميع المناطق الشاسعة شمال البحرين الأسود وأزوف. وفي الغرب تمكنت كاترين الثانية من تفتيت الاتحاد البولوني الليتواني الذي كان يحكمه عشيقها السابق الملك ستانيسواف أغسطس، وسيطرت على القسم الأكبر من بلاده. أما في الشرق فقد شرع الروس باستعمار واستيطان ألاسكا، مؤسسين بذلك إقليم أمريكا الروسية.
2: أعادت كاترين الثانية تنظيم إدارة الغوبرنيان في الولايات في طول الإمبراطورية وعرضها، وأمرت بإنشاء الكثير من المدن والبلدات الجديدة وتوطين الناس فيها. ولما كانت من أشد المعجبين ببطرس الأكبر فقد سارت على أثره وانتهجت نهجه في تحديث وتطوير الإمبراطورية الروسية على النسق الأوروبي الغربي، على أن بعض جوانب الحياة استمرت مختلفة أشد الاختلاف عن أوروبا، فالتجنيد العسكري وعجلة الاقتصاد استمرت تعتمد على القنانة، وقد أفضت متطلبات الدولة الاقتصادية المتزايدة ومتطلبات كبار الملاك والإقطاعيين إلى تنامي مع نمو واتساع حدود الإمبراطورية وارتفاع عدد سكانها

إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على الإقنان. كانت قضية القنانة هذه ومن رافقها من اضطهادات وماس السبب الرئيسي وراء قيام الكثير من الثورات ضد حكم

0: ولاء الذي أصدره زوجها الإمبراطور السابق بطرس الثالث، وعفى بمقتضاها النبلاء الروس من الخدمة العسكرية والمدنية للدولة، كما دعمت تشييد وبناء الكثير من الدور والقصور المخصصة لسكن هذه الفئة بالطراز الكلاسيكي، مما غير وجه البلاد، ودعمت كاترين الثانية المثل التونيرية العليا بشغف واضح حتى عرفت بأنها حاكمة مطلقة مستنيرة، وبصفتها راعية للفنون والثقافة أقدمت على تأسيس معهد ساميلوني ليكون أول مؤسسة دراسات عليا مخصصة لتعليم النساء في أوروبا.
1: انتصرت كاترين، ولكنها كانت عرضة لكل المخاطر التي ينطوي عليها التغيير الفوضوي، فلكي تكافئ الجنود الذين حرسوها في سعيها إلى السلطة، أمرت حانات العاصمة بأن تقدم لهم الفودكا مجاناً، وكانت النتيجة أن هذا انتشر بينهم انتشاراً كاد يقضي الأساس الحربي لقوتها. ففي منتصف ليلة 29 يونيو، بينما كانت كاترين مستغرقة في أول نوم لها خلال 48 ساعة، أيقظها ضابط وقال لها أن رجالها مخمورين جدا، وقد صرح فيهم فارس إلى السلاح أن 30,000 بروسي قادمون لاختطاف أمن كاترين، فتقلدوا سلاحهم وكانوا قادمون ليطمئنوا عليك. وارتدت كاترين ثيابها وخرجت، ونفت إشاعات قدوم البروسيين وأقنعت محاربيها بالمضي إلى فراشهم.
0: ثم عرضها ابنها بلوس للخطر وقد بلغ السنة الثامنة من عمره، وذلك أن بنين وإشرافه كثيرين ومعظم الإكليسور أحسوا أن الشرعية تقتضي تتويج بلوس إمبراطورا وتعيين كاترين وصية عليه، ولكنها خشيت أن إجراء كهذا يلقي بالحكم في أيدي أولوجراكية استقراطية ستسعى إلى خلعها أو التسلط عليها، وأعلنت رسميا أن بلوس وارث للعرش، ولكن مؤيديه واصلوا إثارة المشاعر وشب الابن على كراهية أمه لأنها سلبته حقه في التاج.
1: وحين ذاع نبع الانقلاب في أرجاء روسيا، تبين أن الرأي العام خارج العاصمة مناوئ لكاترين، ذلك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة وأجمعت عموما على عدم أهليته للحكم. أما الشعب الروسي خارج سانت بطرس فقد عرفه من التدابير السامحة التي أضفت على حكومته شيئا من السمو، فجماهير موسكو البعيدة بعدا لا يسمح لها بالإحساس بفتنة كاترين ظلت معارضة في عناد لتوليها العرج. وحين اصطحبت كاترين بوس إلى موسكو معقل التقاليد السنية صفق لها أهلها بحرارة، أما كاترين فكان لقاؤها لها فاترا، وندد كثير من أفواج الجيش في الأقاليم بجنود بطرس غاضبين للسلطة القومية.
0: ولا علم لها أن كان العطف الواسع على بطرس هو أحد العوامل في موته، ذلك أن القيصر المخلوع الذي تحطمت روحه راح يرسل الالتماسات الذليلة لزوجته ويقول لها ارحميني واعطيني سلواي الوحيدة، يعني خليلته، ويرجوها أن تسمح له بالعودة إلى أقاربه في هولشتين، ولكنه بدلا من أن يلتقي هذا العزاء حبس في حجرة واحدة وفرضت عليه رقبة دائمة. وكان الكسبي أورالف رئيس حراسة يلعب الورقة معه ويقرضه النقود. وفي السادس من يوليو في عام 1962 حسب التقويم الجديد الميلادي، ركب الكسبي في عجلة إلى سانت بطرسبورغ، وأنبأ كثيرين بأن بطرس تشاجر معه ومع غيره من الأتباع ومات في العراك الذي أفضت إليه المشاجرة.
1: أما عن كيفية موته فالتاريخ لا يعرف غير الشائعات التي لم تثبت صحة واحدة منها، قيل أنه سمم أو خنق أو أنه ضرب حتى مات، وإنه مات أثر التهاب الأمعاء والسكتة الدماغية، وينتهي آخر أن هذه الحقبة إلى أن تفاصيل القتل لم يمت عنها قط اللثام تماما، والدور الذي لعبته فيه كاترين يظل غير مؤكد. ومن غير المحتمل أن تكون كاترين قد أمرت بهذه الفعلة، ولكنها لم تعاقب أحدا على ارتكابها وأخفتها عن الجماهير يوما، وقضت يومين في بكاء ظاهر ثم سلمت بالأمر الواقع، وقد أدانتها أوروبا كلها تقريبا بالقتل. أما فريدريك الأكبر الذي خسر الكثير بخلع بطرس فقد برئ ساحتها، حتى الإمبراطور كانت الإمبراطورة جاهلة تماما بهذه الجريمة وقد سمعت

0: وقعت بها في يأس لم تصطنعه، لأنها توقعت بحق ذلك الحكم الذي يصدره عليها اليوم في كل إنسان، ووافق فولتير فريدريك. أما بوليس ابن كاترين فبعد أن قرأ الأوراق الخاصة التي خلفتها أمه عند وفاتها، خلص إلى أن إليكس قتل بطرس دون أي أمر أو طلب من كاترين.
1: وخلقت الحادثة مشاكل لكاترين كما حلت مشاكل أخرى، فقد أوحت بسلسلة متعاقبة من المؤامرات لخلعها، وتركتها في انزعاج متصل وخطر داهم وسط فوضى الحكم التي اكتنفتها. كتبت عن هذه الحقبة فيما بعد فقالت: ظل مجلس الشيوخ متبلدا يصم أذني عن شؤون الدولة، وبلغت كراسي التشريع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالمها. وكانت روسيا قد خرجت لتوها من حرب انتصرت فيها، ولكنها كلفتها ثمنا فادحا، فكانت الخزانة مدينة ب13 مليون روبل، وتشكو عجزا بلغ 7 ملايين روبل في العام. وافتضح حال المالية من رفض كبار المصرفيين الهولنديين إقراض المال لروسيا، وتأخرت رواتب الجند شهورا كثيرة.
0: وبلغ من سوء نظام الجيش أن كاترين خشيت أن يغزو تتار جنوب روسيا إقليم أوكرانيا في أي لحظة، أما البلاط فقد اضطرب بالمؤامرات واضطهادها وبالخوف من فقدان مناصب الكسب أو السلطة أو الأمل في الظفر بها. وبعد سقوط بطرس بقليل ذهب السفير البروسي إلى أنه من المؤكد أن حكم الإمبراطورة كاترين لن يكون أكثر من فاصل قصير في تاريخ العالم، وكان هذا من قبيل التمني، لأن فريدريك حزن على موت حليفه العابد لشخصه، وأخذت كاترين تلغي الأوامر التي أصدرها بطرس لمساعدة فريدريك.
1: وحاولت الإمبراطورة أن تهدئ معارضة رجال الدين بتأجيل تنفيذ المرسوم الذي أصدره بطرس بتأميم أراضي الكنيسة، ثم أدفأت صدور أنصارها بما خلعته عليهم من مكافآت سخية، فنفخت جريجوري أورولف ب50,000 روبل وفتح الطريق أمامه إلى الكرسي الملكي، وأعيد بوستيزيف من منفاه ورد إلى حياة مريحة ولكن دون أن يرد إلى منصبه. ومن أقوال الملكة كاترين: ذكاؤك يجعل من الآخرين أذكياء، القوة بلا ثقة، الأمة هي لا شيء. أنتم يا معشر الفلاسفة محظوظين لأنكم تكتبون على الورق والورق يتحمل ذلك، بينما أنا الإمبراطورة التعيسة أكتب على الجلود الحساسة للكائنات الحية. أحب أن أمدح وأكافئ بصوت عال وأن ألوم بهدوء. سوف أعيش لأجعل من نفسي لا أخشى شيئا، وتهب رياح عاتية لتمنحك إما الخيال أو الصدع، وينبغي مكافأة الحرفيين والمزارعين المهارة.
0: في تقدير مؤرخ إنجليزي أن كاترين هي الحاكمة الوحيدة التي فاقت إليزابيث ملكة إنجلترا، وهي تعدلها من حيث الأهمية الباقية لأعمالها 117. وقال مؤرخ ألماني: كان كل ما فيها كائنا سياسيا، ولكنها في الوقت ذاته امرأة خالصة وسيدة عظيمة، ويجوز لنا أن نطبق عليها المبدأ السامح الذي وضعته. كانت عيوبها عدوى انتقلت إليها من جيلها، أما فضائلها فكانت من صنعها هي. ترك موت كاترين عام 1796 في روسيا، وهي ما زالت دولة متخلفة شعبها فقير، لكن حكم كاترين القوي زاد التاج احتراما وأنالها بجدارة لقب العظمى الذي أطلق عليها. مستمعينا الأعزاء، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.
2: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. قرارات جمهورية بتعيين محافظ لمحافظة صعدة وقائد لمحور أبيان. الإيراني يقول أن عسكرة إيران للمطارات والمواني للمدينة تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحات الدولية. وزارة المياه تحذر من المخاطر البيئية جراء استهداف ميليشيا حوثي للسفن في البحر الأحمر. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. صدر الجمعة قرار رئاسي لمجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 149 لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد مختار الخضر عبد الله الرباش الهيثمي قائدا لمحور أبيان، قائدا للواء 255 مشاة، وترقيته إلى رتبة لواء. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر القرار الجمهوري رقم 58 لسنة 2026، نصت المادة الأولى منه بتعيين الأخ تركي مزهر أحمد بن قشمة محافظا لمحافظة صعدة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. قال وزير الإعلام معمر الإيرياني أن النهج الذي يتبعه الحرس الثوري الإيراني في استغلال البنية التحتية المدينة لأغراض عسكرية يمثل جزءا أصيلا من عقيدتها العملياتية في إدارة وتمكين وكلائها في المنطقة، مؤكدا أن هذا السلوك يتكرر بصورة ممنهجة من استغلال مطار بيروت إلى توظيف الموانئ السورية وصولا إلى مطار صنعاء وموانئ الحديدة عبر تنسيخ المنشآت الميدانية والمدنية لخدمة الأجندة الإيرانية في انتهاك صريح للقانون الدولي والإنساني وتعريض مباشر للمدنيين والمنشآت الحيوية لمخاطر الاستهداف والتدمير. وأكد الإيرياني أن المطارات والموانئ اليمنية مرافقة سيادية لممتلكات للشعب اليمني وممولة لمواردها العامة، وقد أنشئت لخدمة المواطنين وتأمين حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية، وليست لتكون منصات لتنفيذ مشاريع الحرس الثوري الإيراني أو أدوات لتغذية الصراعات الإقليمية، مشيدا على أن أي محاولات لاستغلال هذه المنشآت خارج وظائفها الميدانية المشروعة تمثل اعتداء على سيادة الدولة اليمنية وحقوق الشعب اليمني. وجدد الإيرياني تأكيد التزام الحكومة الشرعية الكامل بضمان استمرار عمل المطارات والموانئ اليمنية لخدمة المواطنين وتسهيل حركة المسافرين وانسيابية التجارة ووصول المساعدة الإنسانية باعتبارها مرافقا ميدانية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحكومة لن تسمح بتحويل هذه المنشآت إلى منصات لتهريب الأسلحة أو نقل الخبراء أو دعم العمليات العسكرية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية والحرس الثوري الإيراني أو أي أطراف مرتبطة بها، انطلاقا من أن حماية الطابع المدني للبنية التحتية تمثل مسؤولية وطنية والتزاما قانونيا وأخلاقيا. ودعا الإيرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه سياسة عسكرية للبنية التحتية المدنية التي ينتهجها الحرس الثوري الإيراني وأذرعتها الحوثية. اختتمت اللجنة الطبية العسكرية بالتعاون مع هيئة مستشفى مأرب العام برنامجين طبيين لعلاج جرحى القوات المسلحة ودورة تدريبية لعدد من أطباء الطوارئ في مستشفى مأرب. وفي كلمة خلال الاختتام، أشاد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي بجهود اللجنة الطبية العسكرية في معالجة جرحى القوات المسلحة وتأهيل الكوادر الطبية، مثمنا التضحيات العظيمة التي يقدمها الجرحى وضحوا بدمائهم في سبيل الجمهورية واستعادة الدولة، مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها بتوفير الاحتياجات اللازمة وضمان تقديم الرعاية الطبية التي تليق بتضحياتهم وبطولاتهم. من جانبه، أكد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه أن اللجنة الطبية العسكرية تقوم بدور كبير وفقا للإمكانيات المتاحة، مشيدا بدورها المحوري في توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجرحى القوات المسلحة. وأوضح نائب رئيس اللجنة الطبية العقيد علي حسين أن اللجنة أقامت برنامجين طبيين برعاية
أو برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح برنامج جراحة الوجه والفكين والزراعة السنية، والذي أنجزت 34 عملية جراحية، فيما استضافت اللجنة الطبية طبيبين من المملكة المتحدة لإقامة برنامج الطبيب الزائد لجراحة الأطراف العلوية، والذي أجريت فيه 18 عملية جراحية، منها 4 عمليات كبرى ومعقدة في جراحة الأطراف، إضافة إلى معاينة وتقديم الاستثمارات أو الاستشارات لعشرات الجرحى، كما استهدفت الدورة التدريبية 15 طبيبا من أطباء الطوارئ في مستشفيات مأرب. حذرت وزارة المياه والبيئة من المخاطر البيئية الجسيمة التي قد تطال الأحياء البحرية جراء استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على السفن في البحر الأحمر. وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن تصاعد الهجمات البحرية لا يقتصر أثره على تعطيل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع والطاقة، بل يمتد أيضا إلى زيادة مخاطر التلوث البحري، بما في ذلك احتمال تسرب الملوثات والمواد الضارة إلى مياه البحر، الأمر الذي ينعكس سلبا على الثروة السمكية والتنوع الحيوي في المنطقة. وأضاف أن البيئة البحرية في البحر الأحمر تعد من أكثر البيئات البحرية حساسة، وتتأثر سريعا بأي تلوث أو اضطرابات أو أي حوادث بحرية أو استهداف للسفن قد يهدد الشعب المرجانية والكائنات البحرية ويؤثر على مصادر رزق الصيادين والمجتمعات الساحلية، فضلا عن انعكاساته على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن حماية الممرات البحرية والبيئة البحرية مسؤولية مشتركة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقوف جميع أشكال التصعيد الحوثي، والعمل على ضمان سلامة الملاحة الدولية والحفاظ على البحر الأحمر من مخاطر التلوث والكوارث البيئية المحتملة. بحث سفير اليمن لدى الاتحاد السويسري الدكتور علي مجور مع رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية سفيرة مونيكا كير غوز مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. وأكد سفير أن الحكومة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي لا تزال متمسكة بخيار السلام، وتواصل دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا حوثية تقويض جهود السلام من خلال التصعيد العسكري ورفضها الانخراط الجهد في العمليات السياسية. وأوضح أن الميليشيا الحوثية لا تمثل مشروعا وطنيا، وإنما تنفذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، مؤكدا أن التطورات التي تشهدها إيران أو طهران في الأونة الأخيرة وإخفاقاتها في سوريا ولبنان دفعها إلى تصعيد دعمها للميليشيا، بما يهدد أمن اليمن والمنطقة ويقوض جهود السلام ويعرض أمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة الدولية لمخاطر متزايدة. وشدد السفير مجور على أن استمرار الدعم العسكري والمالي واللوجستي الإيراني لميليشيا حوثي يمثل أحد أبرز أسباب إطالة أمد الصراع. من جانبها أكدت السفيرة اهتمام الحكومة السويسرية بمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن واستمرار دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل، وحرص بلادها على مواصلة الحوار والتنسيق مع الحكومة اليمنية بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار والمنطقة في اليمن. كما أعلنت عن تعيين سفير جديد للاتحاد السويسري لدى اليمن، والذي سيعد ويستعد لزيارة المنطقة وتقديم أوراق اعتماده، مشيرا إلى ترتيبات لعقد لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى. بحث سفير اليمن لدى الصين الشعبية الدكتور محمد اليتيمي مع نائب المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية تشو بياو
تطورات الأوضاع في اليمن والمستجدات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتهديداتها المتواصلة للملاحات البحرية في البحر الأحمر وباب المنداب وخليج عدن، وما يمثل ذلك من خطر على أمن وسلامة خطوط التجارة الدولية ومصلحة دول المنطقة والعالم. من جانبه عبر المسؤول الصيني عن قلق بلاده إزاء التطورات المتصاعدة في اليمن والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المنداب وحرية التجارة الدولية، وجدد دعم الصين لسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية لازمة لليمن برعاية الأمم المتحدة. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين: قرارات جمهورية بتعيين محافظ لمحافظة صعدة وقائد لمحور أبين. الإرياني يقول أن عسكرة إيران المطارات والموانئ المدينة تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. وزارة المياه تحذر من المخاطر البيئية جراء استهداف ميليشيا الحوثي للسفن في البحر الأحمر. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح، ومن التقديم من تسليم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأغبز. دمتم ودام هذا الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، أحييكم في مستهل هذه الحلقة في الجزء الثاني من الحلقات عن الشاعر والمناضل مطهر علي الإرياني. واليوم سنتحدث كما قلنا لكم في الجزء الأول، أو كما وعدناكم في الجزء الأول، أننا سنتناول اليوم السياق الأدبي ونتتبع الخصائص والسمات العامة في أدب الشاعر والمناضل مطهر الإرياني. دعوني في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والشاعر والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ.
1: أهلا بكم، حياكم الله، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
0: سعيد بتواجدك أستاذ فيصل. في الحلقة الماضية تناولنا السياق الثوري ورأينا هذه العظمة وهذه القامة الشامخة وهذا الرمز والعلم اليماني المسندي الشهير الشاعر والمناضل مطهر علي الإرياني. اليوم دعنا نتتبع السمات والخصائص الفنية لأدب الإرياني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مطهر الإرياني هذا الشاعر العظيم الذي له الفضل على معظم الأغنية اليمنية.
0: نعم.
1: شاعر البن من الدرجة الأولى.
0: بامتياز.
1: شاعر البن بالدرجة الأولى. شاعر الزراعة. شاعر الزراعة العظيم الذي كتب هيا نغني للمواسم، وهو أول أوبريت عمل في الجمهورية اليمنية إلى الآن.
0: أنت تحدثني الآن وفي أذني صوت الفنان علي بن علي الأنسي.
1: نعم.
0: يا حارس البن.
1: يا حارس البن. نعم. وأيضا حارس البن هذه أصلا هو حارس البن والهوية اليمنية، هو لم يكن حارس البن فقط، وإنما كان حارس البن والهوية اليمنية، ويعتبر أول ما من أسهموا بإسهامات الأغاني، تأليف الأغاني الزراعية.
0: نعم. والبن هنا هي رمزية عن الهوية اليمنية،
1: رمز الهوية اليمنية طبعا. نعم. عرف بنزعته الوطنية، معروف عنه النزعة الوطنية، كونه أكثر من خبر المجتمع، كونه أصلا خبير تاريخي، ولذلك كان يعزز دائما، أسهم في إحياء الهوية اليمنية وعشقها أرضا وإنسانا. عبر عن هذا طبعا الكلام في شعره، ومنها مطلع أشهر قصائده دابغة المعنوة بالمجد والألم اللي من المعروفة. طبعا قصيدة المجد والألم معروفة. نعم. من أشهر أهم أعماله وقف ودع، الأغرية العاطفية، وخطر غصن القنا.
0: نعم.
1: وطاب اللقاء والسمر والبالة، ويا دائم الخير. طبعا هذه يا دائم الخير تحولت إلى أوبريت، وكما ذكرت لك سابقا أنها تحولت إلى أوبريت، أول أوبريت يوضع في عام 1982.
0: نعم. بعد
1: فكان أول أوبريت وأجمل أوبريت أنا رأيته في اليمن
0: بعد عقد واحد من
1: قيام الثورة. نعم.
0: إذن نستمع لجزء من هذا الأوبريت الغني.

0: نواصل الأستاذ فيصل حول الخصائص والسمات الأدبية للشاعر مطهر الإرياني.
1: طبعا يعني لا يكاد يخلو صباح يمني ما لم دون أن تبث إذاعة أو قناة أغنية الصباحية الفنان الكبير أحمد السنيدر ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع محلاه محلاه الجمال. هذا الرجل لم يكن فقط يهتم بال هو لا يهتم بالزرع فقط, هو يهتم بالهوية كرمز البن والزرع والمزارع كرمز لتأثيث أو للخوف خائفا من اكتثاث الهوية اليمنية. كان يرى على أنه في النهج السلالي أن اكتثاث للهوية اليمنية وضع مكانها العصبية,
0: بمعنى أنه ولو قاطعتك أستاذ فيصل بمعنى أنه هنا يشتغل في مأمن.
1: نعم يعمل في مأمن,
0: يعمل في مأمن بتوظيفه للإسقاطات الرمزية للحفاظ على الهوية اليمنية.
1: نعم يعني مثلا هذا مطهر إرياني كان يتكلم مثلا حين يتكلم عن البن والزرع وأيلول وتشرين, ويتكلم يعني تجده لابد أن يتكلم عن الظلم ويتكلم عن مثلا مثل أن يقول كان أيلول وكان الليل داجي.

0: مثال انا، انا ابن بيئه ريفيه،
1: نعم،
0: ابن مزارعين، فكان انه لا تزرع الذره الا اذا قال الفقيه مدري ايش انه يجي في مدري معه قعبه، يعني
1: مرتبطه
0: بالجانب الديني. ايش دخل الجانب هذا؟ يعني تخيل انه ايضا كان يرى على انه غلال هذه الارض، غلال هذه الارض ما تقول له، كان يذهب لهذه السلطه المستبده التي تسمي نفسها السلاله
1: اوصياء الله،
0: اوصياء الله في الارض، يعني النجوم، نعم، القناديل، تمام. فهو ايضا ان كان هذا الجانب عنده، فهو عنده رمزيه خفيه. وفي الجانب الاجتماعي مع اغنيه المعروفه الا جينا نحييكم ونسمر معاكم، طبعا هذه النفس فيها صنعاني بحت، النفس فيها صنعاني، نعم، بحت. ألا جينا نحييكم ونسمر معاكم، أسعد الله مساكم يا جماعة، يلا يلا بنسمر سوا في حماكم، ليتوا إحنا معاكم يا جماعة. طبعا الكلمات بسيطة جدا، وطبعا معروف غناها محمد قاسم الأخفش، وغناهم بعده كثير
1: نعم،
0: فنانين. أنا أريد هنا أن أركز، هنا كان يركز في معظم أغانيه سواء الوطنية أو الأغاني الاجتماعية، كان يركز إما على العلاقات الاجتماعية، يعني على تجذيرها.
1: إذن هذه سمة من السمات.
0: سمة من سماته. نعم. والثانية في كان يجعل الزراعة رمزية للهوية الوطنية.
1: وهذه سمة أخرى. أيضا.
0: سمة أخرى. السمة الثالثة كان يتسم بسمة لا أعتقد غاب عنها كثير، وهي البساطة والقوة في نفس الوقت. يعني كان تجد في شعور اندفاع شديد وحرارة عاطفة. عاطفة ثورية، عاطفة
1: وطنية. وهذه صعب الجمع بينهما.
0: وألفاظ بسيطة من الجابر بها، يعني من الكلام العادي.
1: صعب إذا السهل الممتنع.
0: السهل الممتنع.
1: صعب.
0: فكان يمتلك السهل الممتنع والقوة والزخم، يعني حتى أنه أحد الكتاب شبه شعره قال شعره مثل حديد الطائرات. قالوا له كيف زي حديد الطائرات؟ قال قوي جدا، تمام، وخفيف جدا. يعني قال تشعر أنه خفيف على النفس. وقوي جدا حين تفكفكه.
1: نعم.
0: يعني مثلا تخيل عندما يكتب أغنية حارس البن في وادي سبا غير غافل، يحسبوه الأعادي قاصر السن جاهل، يعني السامع الجاهل سيظن أنه يتكلم عن قصة حدثت.
1: نعم.
0: لواحد طفل كان بيحرس بن في
1: مأرب في مزرعة،
0: يعني قصة يعني سطحي.
1: نعم.
0: سطحي.
1: نعم.
0: لم يكن يدرك على أن الرجل هذا يقول يا سارية الجبل انظروا هناك، ستكون هناك حرب، يعني هذه السلالة والعصابة التي استلبت الثورة منها الحكم وجعلتها للجمهورية اليمنية وجعلت الشعب والحاكم الأول، هذه السلالة لابد يوما من الأيام أنها ستفعل كما تفعل الأفعى وتعيد لنفسها الكرة من جديد. مطهر الأرياني الذي كتب سد وادي سبأ، وكتب قالت الباكية، وكتب ما أجمل الصبح في ريف اليمن
1: حين يطلع.
0: والله أنا الأمانة أعتقد لو أسمعها، لو كان غناها أحد، لو غناها أحد غير أحمد السنيدار، أعتقد لم يكن لها هذه النكهة. ولم يكن ولو كتبها شخص آخر ولو غناها السنيدار لما كانت لها تلك النكهة. فاجتمع في هذه الأغنية، اجتمع فيها جمال الصوت والأداء والنفس الصنعاني، واجتمع فيها الكلمات السهل الممتنع، واجتمع فيها أيضا الأصالة اليمنية،
1: العناصر المطلوبة للعمل الفني،
0: العنصر التاريخي لليمنيين. الموكا، لماذا سميت الموكا بهذا الاسم؟ بلاد المخا، لأنها بلاد البن. ولذلك اعتمد الإرياني في نظرية الأدبية، في فلسفة للشعر أو في فلسفة للقراءة الاجتماعية من خلال شعره، كتبها من خلال البن كرمزية.
1: رمزي.
0: البن سبأ، لم يكتب شعراء كثير عن سبأ ولا عن مأرب. سبأ، البن، شوف ركز، ها، حارس البن، حارس، اللفظ هنا كلمة حارس معروف على أنه الحارس المهمة الأساسية له
1: الحراسة. نعم.
0: يعني كيف
1: الحماية.
0: بمعنى أنه الحماية، أن يكون منتبه، أن يكون، وهو يقصد بهذه حراس الجمهورية، يقصد هنا البن وسبأ، هنا الجمهورية.
1: إذن أستاذ
0: حارس الجمهورية هو ابن الجمهورية، هم الأحرار، هم الثوار.
1: إذن من أبرز السمات والخصائص لأدب الإرياني توظيف الرمزي.
0: نعم، التوظيف الرمزي. الإرياني لم يوظف البن فقط، بل أيضا وظف المعاول.
1: هل لهذه علاقة أستاذي الكريم، هل هذه علاقة كونه مؤرخ؟
0: نعم، هذا أكيد. الجانب التاريخي أثر على شعره. أثر على شعره.
1: نعم.
0: فأكسبه الصفة، صفة الهوية التاريخية.
1: التاريخية. نعم.
0: الهوية التاريخية لشعره. ولذلك

0: حتى درجة الرمزية، رمزية الاستخدامات للشعوب مثل مثلا أدوات الحراثة.
1: نعم.
0: فيقول بلادنا يا حقول اتوسعي للمعاول.
1: المعاول.
0: فهو يقصد هنا الجانب الاقتصادي التنموي، يعني أنه يجب أن يكون هناك نهضة. هنا طبعا لا يقصد المواطنين فقط،
1: إذن هناك بعد،
0: يقصد كرؤية، كرؤية هناك للدولة،
1: هناك بعد ثالث.
0: نعم، بعد ثالث. هو هنا الآن يرى كأنه يجب أن يكون هناك بعد اقتصادي للدولة، يجب إعادة زراعة البن، يجب تشجيع المزروعات، يجب الوقوف مع المزارع هذا المسكين، يجب أيضا أن نكون كلنا نفكر بنفس العقلية هذه، أن بلادنا كأنه يقول أنه ما حك جلدك مثل ظفرك، يعني أنه لن يزرع أرضك، لن يأتي أحد ويخدمك ويصنع لك، لن يأتي أحد.
1: نعم.
0: إلا أنت لنفسك. طبعا أريد أن أذكر حاجة، وهي هناك كانت سأستعرض بعضا من استلهامات مطهر الأرياني رحمة الله عليه. فهناك يعني أغاني استقاها من الأمطار ومن الينابيع ومن تربة اليمن، وهبها لأبناء الوطن، جعلها بلسم للجراح التي أحدثتها الأئمة في جسم اليمن. كانت البالة التي تكلمنا عنها سابقا.
1: نعم.
0: هي المعبر الأول. أنا لم أستكمل قصيدة البالة لأني للأمانة لا أستطيع، يعني
1: بالفعل
0: يعني
1: مؤثرة وجدانية،
0: مؤثرة وشجنية، شجنية شديدة
1: الطلل، يشعر البدن.
0: يعني عندما يقول ذكرتني أخي كان تاجر أينما جاء فرش جو عسكر الجن شلوا ما معهم
1: بقش،
0: نفس ما يحدث اليوم، نفس ما يحدث اليوم، الامتهان باليمنيين والنهب والسرقات والامتهان لليمنيين ونهب حقوقهم، سلبوا الدولة، نهب الدولة، نهب المواطنين. تخيل أنه كل أسبوع معهم مناسبة يبتزون بها المواطنين، مولد النبي، اسمه الغدير، المدري ايش، الطلاع، النزال، هدار.
1: الان وظفوا
0: الان وظفوا انهم عملوا حبه طمش، يعني رجموها حبه طمش لا خلف باب اليمن، وقالوا ضربنا اسرائيل، وفي الاخير من شان ينهبوا الان اخي المواطن. الان ارسلوا رساله بيمن موبايل،
1: الدعم الشعبي
0: لمكافحه اسرائيل. تخيل يعني هذا القذرين، هؤلاء الذين خرجوا من قمامة التاريخ، هذا كان من يحاربهم. يجب على كل مثقف أن يعلم أبناءه ويعلم أبناء اليمن أن مطهر الإرياني أول من حارب هؤلاء السلالة القذرة، هؤلاء الناس الذين امتهنوا المواطن اليمني وامتهنوا كرامته وامتهنوا دينه وامتهنوا عرضه، ولم يجعلوا لم يكن لهم أي خطوط حمراء. فمطهر الإرياني الذي كتب فوق الجبل أغنية معروفة، فوق الجبل من أروع ما كتب، فوق الجبل التي شامخة بالجندي، وسأقرأها لاحقا إن شاء الله. كانت أيضا أغنية الحب والبن ضمير الإنسان اليمني وأرضه، وأيضا كانت الملحمة التاريخية مغنة سد وادي سباء، وقارئة للتاريخ والشعب المغدور، وهم سد وادي سباء في مأرب على أيدي الفرس ومن أيدي الأئمة. ثم ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع، ما أحلاه وما أبهى، معبرة عن عشق الأرض وإنشاد السلام والاستقرار. طبعا الصورة هنا لو أن فنانا تشكيليا رسم صورة الصبح يطلع في ريف اليمن.
1: نعم.
0: لو أن فنانا تشكيليا لاختار أجمل الصور. يجب أن تشعر حينما ترى الصورة أن هذه أن هذا البلد ليس فيه حروب، بلد سلام،
1: بلد سلام.
0: ولذلك هنا الرمزية رمزية سلام، حين يقول ما أجمل الصبح في ريف اليمن. هل ترى واحد يعاني من الحروب سيتغنى بالصباح؟ لا يمكن
1: مطلقا.
0: لذلك هنا التغني يكون من كأنه ينزع إلى السلام. ثم جاءت أغنية أيضا خطر غصن القناة، من يضاهي مطهر الإرياني هذا يتأنى بالأرض والجمال، جماله وديانه وأشجاره وفتيانه. هنا طبعا نغني للمواسم، ما أجمل النصوص وألحانه. طبعا حين يغني قال علي ولد زايد في حكاية الزراعية. وهنا طبعا تواصلت شخصيا مع نجم شعرنا القدير، وهو الأستاذ الروائي أوس
1: ابنه،
0: أوس مطهر الإرياني ابنه.
1: نعم.
0: وأمدني ببعض المراجع التي لم تطبع،
1: رائع،
0: ومن ضمنها قران تشرين ثاني لم تنشر كلها، نشرت قصيدة واحدة، والقصائد تقريبا أكثر من 10 قصائد.
1: نعم.
0: أنا سأحاول أن أقرأ ما استطعت عليه. طبعا قصائد بالعامية يتكلم باسم الحكيم اليماني، بلسان الحكيم اليماني.
1: نعم.
0: يقول يا حاجز العدل محجور، يجعل على العدل مفتاح، جهلت فيما تريده الله بالعدل يعرف. قد أهل المعاني يقولوا الله بالعدل يعرف، والعدل في الله محصور، حصر على حصر الضياطي مصباح، حصر الضياطي مصباح لا حد له في وجوده، ولي على صغر شاني في العدل موقف تكشف، من بعد من بعد نجوى وتفكير في شان من جاء ومن راح. طبعا معه قصيدة اللي يقول طيب الله أوقاتكم أجمعين، ثم يقول يا أمنا يا يمن يا أحلى يا أغلى وطن. طبعا القصيدة هذه مغنى كتبها لتكون أغنية، فقال يا أمنا يا يمن يا أحلى وأغلى وطن، يا غابة العز من يصدى بعاد من يصدى بعادش من، ما دام وإحنا رجالش فاصمدي للزمن، ولا تبالي وعيشي يمنا راضية، قولي لمن غرته نفسه قولي لمن غرته نفسه ركب ركب شان الخطر، والموت لك منتظر خلف الحجر والشجر، من حل وادي السباع قالوا درج وانتحر، دخل خبر كان قامت بعدها العازية. طبعا هو ثم حتى أنه كتب في الكراسة هذه نفسها، كتب بقلمه وينشد تنشد مكررة البيت الأخيرة. ثم يقول أيضا
1: إذن هو يتصور جو،
0: يتصور حتى جو الأغنية يعني.
1: نعم.
0: ثم يعني كتب قولوا لمن ظن أن الانتساب لليمن يصبح تعالي نظره نرجسية، ومن والله لو جيت والله لو جيت منين لو جيت منين أو كنت ما أتزن راسك بذرة التراب من أرضها الغالية.
1: غالي.
0: يعني إنه لو يعني هذا الذي يسخر من اليمن، لو أن راسه وراس شعوبه كامل كلهم توزن بذرة واحدة من تراب اليمن ما أتزنت. فهو هنا يفاخر باليمن، العشق العشق وجنونه باليمن، حبه لليمن،
1: حد الثمالة
0: حد الثمالة كان يثمل باليمن، فينام باليمن ويعيش لليمن. هؤلاء هم الناس الذين التاريخ سيكتبهم على جبينه، هؤلاء هم الأحرار والثوار والمناضلين الذين سيكتب التاريخ أسماءهم بحروف بالنور. مطهر الأرياني رحمة الله عليه، القصائد كثيرة طبعا مكتوبة بخط يد، ولذلك لم أستطع قراءها بقراءة سليمة، مع أغنية لم تنشر ولم تغنى، وهي صنع اليمن يا فن يا منارة، يا ملتقى التاريخ والحضارة، عدن عدن يا مناير بندر ولا كل بندر، صيرة لها الحسن صاير والسحر في خور مكسر. بعدين صوت شعبي يقول كتب هكذا ملاحظة، قال عدن عدن يا قبلة النواظر، يا مجد يا تاريخ يا بنادر. ثم يقول انشودة حماسية يقول فيها إلهنا ما أقدره وشعبنا ما أصبره، ما أروع المسيرة الواحدة المنتصرة، ما للبغاة راعهم زحف الشعوب الآتية، فأرجفوا وأجلبوا حتى بغوا علانية، تكسرت سيوفهم على الجباه العالية وانعصفت رماحهم فوق الصدور الوافية.
1: هنا كأنه يتسنم حتى دور الملحن ودور
0: يعني، فأعتقد أنه كأنه كان يقوم بدور المايسترو يعني،
1: دور الملحن ودور
0: الملحن والموزع الموسيقي،
1: الموسيقي
0: حتى التوزيع الموسيقي يكتب هنا، تقول المجموعة
1: هنا
0: يعني
1: يكرر النص أو
0: يكتب الفقرة. حتى مكتوب الآن أمامي أنظر أستاذ، مكتوب هنا تقول المجموعة تكرر المجموعة، قال هنا تكرر المجموعة صوت شعبي وكتب تحتها، وكأنه توزيع موسيقي يعني،
1: توزيع موسيقي. نعم.
0: مطهر إرياني قالوا حتى كان يصفه أقرانه كان أفضل الناس سماعا،
1: إذن
0: عنده إذن سميعة، فكان حتى الألحان التي تغنى لقصائده لا يقبلها، لا يقبلها نهائيا، حتى أنه أغنية من الأغاني غنيت ثلاث مرات وهي البالة، غنيت يعني لحنت ثلاث مرات فلم يقبلها، حتى جاء اللحن الأخير وارتست عليه، ولأنها أغنية طويلة ولأنها تغريبة يمنية،
1: تغريبة يمنية
0: يعني كانت نتاج للأحداث السياسية التي افتعلتها السلالة العنصرية في اليمن التي كانت تسيطر على جزء من اليمن، فكان القصيدة هذه تغريبة تشبه تغريبة بني هلال، تغريبة بني زياد، تشبه التغريبة الفلسطينية، ونحن في هذا الصدد نسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن ينصرهم وعلى عدوهم وعدوهم، فعدونا مشترك للأمانة، عدونا القواسم مشتركة ما بين عدونا وعدوهم،
1: هو عدو
0: فالفكرة واحدة، الاصطفاء الإلهي، هم يقولون أنهم أحباب الله هناك في فلسطين في اليهود، وهؤلاء يقولون أنهم أبناء نبيه، هؤلاء يقولون أنهم شعب الله المختار، وهؤلاء يقولون على أنهم سادة وقناديل وزنابيل ومش عارف إيش. يعني نقول لإخواننا لا تأسوا، فنحن وإياكم في حرب منذ سنين، يعني نحن وإياكم لدينا عدو مشترك فهو اليهود ومن عاونهم، هؤلاء هم من أنصار اليهود. أنا نعود إلى موضوعنا وهو الأغاني الوطنية التي تكلمت عنها والجانب الأدبي والسمات الأدبية. أنا أختتم هنا حديثي بأنه دائما كان لا تخلو قصيدة من ذكر كلمة يمن، ولاحظ ولو حتى بحث ولا قصيدة إلا فيها كلمة اليمن، حتى ولو غزل وحتى ولو قصيدة عاطفية فيها كلمة اليمن. تخيل ما أجمل الصبح في ريف اليمن. تمام، أرواحنا اليمن، لمن؟ لأمنا اليمن، لبيك يا علم الهدى في اليمن، يا بلادي نحن أقسمنا اليمين وفيها اليمن. يعني الرجل هذا متشبث بالأرض كأنه لأنه نبث من تربتها الطاهرة،
1: تربة هذه الأرض.
0: رحم الله الأستاذ والشاعر العظيم مطهر الإرياني. قبل أن أختم، فقط أختم بالبيتين من التغريبة التي تكلمنا عنها البالة. نعم. وهي كلمة فقط، وهي حين يقول: بكرت مثل مهاجر والظفر في البكر، وكان زادي مع اللقمة ريالين حجر. هنا طبعا صورة أدبية فقط، أنا قبل أن أنسى، يعني صورة أدبية يعني كأنها درامية تراجيدية.
1: نعم.
0: الفقر هنا صورة الفقر، يعني عندها اللقمة حقه في بكشته في صرته، وريالين حجر يعني ريالين فرنسي، طبعا يعتبر أنه نفسه قدوه كبير ويعتبر نفسه تاجر.
1: نعم.
0: تخيل لفظ تاجر فيها. هذا كله كان بسبب صورة عامة، يعطيك صورة عامة للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أختم هنا القول بأن مطهر الإرياني كان قامة وقمة وأستاذ الهوية اليمنية ومعلم الهوية اليمنية الأول، والباحث والشاعر العظيم والغنائي والكاتب والوطني العظيم مطهر الإرياني رحمة الله عليه.
1: إذن في ختام هذه الحلقة أستاذ فيصل، جزيل الشكر والامتنان لتواجدك معنا في هذه الحلقات التي تثرينا بهذه المعلومات عن هؤلاء الأدباء والشعراء الذين أثروا التجربة الأدبية اليمنية وأثروا المكتبة اليمنية بنتاجهم الأدبي. والشكر لكم موصول مستمعينا الأكارم. في نهاية حلقتنا هذه، تلقوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مسعود وكيزان، بالتشارك مع الأستاذ فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع لقاء يتجدد بكم حول برنامج علمني القرآن الكريم. نتحدث إليكم في هذه الحلقة المباركة عن الأسوة الحسنة. الأسوة الحسنة والقدوة والمثل والتأسي والاحتذاء هو منهج نبوي، ولهذا يقال تأسى به، أي احتذى به وسار على هداه واقتدى به. وأسوة المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء الكرام الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى ودلوا البشرية إلى الطريق القويم. وحين زل آدم أمر الله تبارك وتعالى بإنزاله إلى الأرض وتاب عليه، حدد له ولذريته ما يتبعون، فقال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الإخوة الكرام، أمرنا الله تعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن من بعده أيضا نتخذ من الأنبياء الكرام خير أسوة وأفضل قدوة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهدفنا اليوم الآخر الذي نربح فيه رضا الله سبحانه وتعالى، ونربح فيه بالجنة. ولهذا سبحانه وتعالى قال آمرا بالاتباع ومبينا السبب: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فنبرأ من الشرك بالله ومن الشرك فلا نواليهم. ولهذا من المشركين من لا نواليهم، لأنهم ليسوا أهلا للموالاة، فنبرأ من الشرك بالله ومن المشركين فلا نواليهم. ولنا قدوة في داود: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ولنا قدوة في ابنه سليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ولنا قدوة أيضا في أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ولنا قدوة أيضا في إبراهيم عليه السلام وأبنائه الكرام، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. لماذا يا رب؟ إن فيهم خصلة زادت على غيرهم من أمثالهم، فما هي؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وقد يقول أحدهم: كيف عرفت من هذه الآيات أنهم قدوة؟ الجواب أنه سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم للناس، ويذكر عملهم وإيمانهم، يذكر للناس ما هم عليه من الخير، ويذكر عملهم وإيمانهم وصبرهم في الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله، ليكونوا لنا مثالا وأسوة. ويحشد الله سبحانه وتعالى أسماء 18 نبيا مادحا إياهم بالهدى والرشاد، آمرا المسلمين باتباع هداهم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وإلياس، ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. نعم أيها الأخوة الكرام، هكذا يقول القرآن. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بدعوة الحق، داعيا إلى التزامها بوعي وفهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه الدعوة القويمة ليس فيها اعوجاج ولا ميلان عن الحق. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهي سبيل الصالحين السادة الأعلام. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ومن سلكها لم يكن للشيطان سبيل عليه ولا سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفيها التمايز عن المشركين: يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. قل: لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ولا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي اتباع أحد إلا للوصول معه إلى طريق مستقيم فيه هدى. فهذا سيدنا موسى عليه السلام يقول للرجل الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقد نهى القرآن الكريم عن اتباع أهل الغي والفساد نهيا شديدا، فاتباعهم أيها الإخوة الكرام يؤدي إلى المهالك في الدنيا والآخرة، إنهم ضالون. فهم يقودون من اتبعهم إلا إلى الضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قلوبهم غافلة لاهية وهم أصحاب هوى لا خير فيهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أصحاب فتنة والمفتون لا يهدي بل يضل. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. أيها الأخوة الكرام، ومن اقتدى بالأنبياء وسار على دربهم نجا ونجح وفاز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفلحا. يقول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأتباع عيسى عليهم السلام الحواريون الموحدون ومن سار على دربهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الله منتصرين على الكفار أبدا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يحدد هوية من آمن به. اسمعوا إلى هذه الهوية والتحديد: فمن تبعني فإنه مني. ولسان حال كل نبي كريم يقول: والسلام على من اتبع الهدى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجمل المعنى قائلا: فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم إخواني الكرام، أما من حاد عن الطريق السوي فهو ضال تائه،

خاسر لأنه اتبع هواه وحاد عن الطريق، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نعم، يحيا حياة متعبة لا راحة فيها، ويحشر أعمى يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحن

0: هم أولياء الشيطان. غاوون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لكن المسلم لا يتبع الشيطان، إنما يحذر منه، فليس من الغاوين. أما الجبابرة المتكبرون في الدنيا فإنهم في الآخرة يتبرؤون من أتباعهم وأعوانهم حين يروا العذاب، ويتمنى التابعون أن يعودوا إلى الدنيا ليتبرؤوا من الطغاة الذين كانت لهم أدوات التنفيذ الفاسدة، يعملون لهم دون تفكير وتمحيص. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن أيها الإخوة الكرام، المستمعون الأفاضل، الإنسان العاقل لا يقتدي إلا بمن ينفعه في الدنيا والآخرة، ويأخذ بيده إلى دروب النجاة والسلامة. إنه يقتدي بالهاديين المهديين، بالأنبياء والمرشدين وأتباعهم الصالحين من العلماء الناصحين الذين ورقتهم بيضاء في هذه الحياة، الذين شهدت لهم الأمة بعلمهم وصلاحهم واستقامتهم وقولهم الحق، إلى غير ذلك من الصفات التي تتجلى في هؤلاء النخبة والقدوة والأسوة ممن نسير على دربهم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا والسامعين بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على التردد
3: 89.5 و87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
3: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلنته الميليشيات الحوثية في 20 يوليو الماضي من فرض ما أسمته بالحصار ومحاولتها أيضا إغلاق باب المندب أمام الملاحة لبعض الدول العربية، فيما يبدو أنها توجيهات إيرانية مباشرة. لمناقشة هذا الموضوع معنا الأستاذ حسين الصوفي الكاتب والمحلل السياسي. سوف نناقش معه هذا القرار الأرعن للميليشيات الحوثي وما يترتب عليه من تصعيد في المنطقة وهروبا آخر للميليشيا من استحقاقات الشعب اليمني نحو البحر الأحمر، وهو ما دابت عليه خلال السنوات الماضية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي مرة أخرى، وفاصل ونعود إليكم لمناقشة هذا الموضوع. نرحب بك أستاذ حسين في استوديو إذاعة مأرب، ونشكر حضورك المتكرر إلى إذاعة مأرب.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام يا أستاذ.
0: حقيقة الأمر حصل ما لم يكن في الحسبان، ربما أنه لم يكن في الحسبان وربما أنه كان موجود في الحسبان لكثير من المحللين فيما يتعلق بارتباطه بإيران من هذه الزاوية، ولكن ما هو غير موجود في الحسبان هو ما هو موجود في صراع الحسابات الداخلية وحسابات الصراع ضمن خارطة أشمل تسمى التحالف العربي أو ما يسمى خارطة الطريق. هذا لم يكن موجود في الحسبان على ما أعتقد، ولكن في الحسابات الإيرانية كان واضح أن هذه الورقة سوف تستخدم كورقة رديفة، وأيضا ضمن الاستراتيجية الإيرانية بأنها تزيح الحرب من حدودها الأقليمية إلى ما هو أبعد، وهذا أمر وارد ومتكرر في استراتيجية إيران، شاهدناه في سوريا وفي مناطق أخرى. أستاذ حسين، ما حصل من قرار الميليشيا هل شكل صدمة؟ هل شكل مفاجأة للمراقبين الذين يراقبون هذا الصراع الطويل والمزمن والمتعب في نفس الوقت؟
1: أيوة صحيح، تحياتي لك، وأنت قد قدمت بدأت البداية، أنت أستاذ ومعلم يا أستاذ حسين في هذا الجانب. المفاجأة أنه يعني كانت يعني المقدمات في اليمن على مستوى اليمن، يعني على المستوى
0: الداخلي
1: والمصلحة اليمنية، كان هناك يعني المقدمات كلها كانت تؤشر أنه الحوثيين لهم مصلحة كبيرة في خارطة الطريق. أيضا بداية خارطة الطريق كانت ربما كانت تنفيذ صفقة التبادل، واللي كان المفروض تتم في 11 و12 و13، وكان الحوثيين معهم الصفقة الأكبر، يعني معهم كان معهم قرابة 1800 من يعني من الذي سيتم الإفراج عنهم، الأغلب يعني كانوا من الحوثيين، لكن الحوثيين ضحوا بهذا الموضوع كله، يعني تجاوزوا الموضوع بشكل كامل.
0: نعم هم ذهبوا إلى خارطة الطريق وجلسوا على طاولة المفاوضات مرات متكررة.
1: صحيح.
0: وفي المرة الأخيرة ما قبل هذا القرار الذي اتخذوه كان هناك حوالي 90% من الأمور اتفق عليها، يعني بما فيها الأسرى. لكن أنا أريدك تلاحظ معي، طبعا هذه إرادة الحوثيين فيما يتعلق بالحوار مع الجانب خارطة الطريق، والذي تتزعمه هذا الحوار هي المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة للتحالف. لاحظ أن هذا القرار يعني أنهم كانوا يمشون في هذا الاتجاه وبعدين جاءت التعليمات، يعني هل أستطيع أن أقول ويقول المراقبين معي أيضا أنها جاءت التعليمات؟
1: بالضبط، بلا شك، يعني بشكل واضح وجلي، يعني التعليمات كانت واضحة بأنه فيه يعني إيران تريد أن تتجاوز عقدة سوريا، يعني أزمة سوريا وصدمة سوريا والمفاجأة السورية ما عرفت إلا قد الأمور انتهت عليها بشكل يعني سريع. فأعتقد أني يعني دخلت إلى الإدارة المباشرة للحوثيين، بمعنى أنه كان في العشر سنوات كان الإيرانيين يتهربوا من أنهم يديروا الحوثيين بشكل مباشر، وكانوا يعملوا في الإعلام على الأقل أنه بينهم مساحة وبين الحوثيين، وأن الحوثيين الذي هم هامش من الاستقلال والحرية وغيرها من بعد يعني المؤشرات أنه مذكرة التفاهم ربما تفشل، وكان المفروض في خلال 40 يوم يعني 60 اليوم كان المفروض تنتهي في 18 أغسطس، الإيرانيين تدخلوا بشكل مباشر، يعني قصة الطائرة وانت تذكر وتابعت كيف كانت قصة الطائرة، يعني كان تدخل مباشرا من إيران، وهذا اختراق الأجواء واعتراف أنها هي التي تمتلك ورقة الحوثيين، وعلى قولتك يعني أنه جاء الأمر مباشر، إضافة إلى اعتراف الإيرانيين في الأمم المتحدة بأنهم يعترفوا بحوثيين كسلطة شرعية وأنها
0: يعني سيادية
1: رسمية.
0: لا نعم،
1: وهذا صح. بيان وزارة الخارجية الإيرانية أمس يعني يؤكد هذا الموضوع، وبالتالي عندما يتحدث الإيرانيين الآن ويجازفوا بشكل واضح أنهم يحتلوا اليمن، يعني أنهم يسيطروا على الحوثيين، أنهم يديروا الحوثيين، أن لهم علاقة مباشرة بالحوثيين، وهذا يكلفهم تبعات، يعني المفروض على المستوى القانوني أنه يعتبر احتلال مباشر، وهذا التصريح هو يعبر عن هذا الجزئية، وهذا أيضا يكشف أن الحوثيين يعني ما فيش معهم أي قرار ولا أي هامش على الإطلاق، وهذا الذي كشفه الأمر المباشر.
0: طيب أوكي، ما في مشكلة. أولا أنت أشرت إلى أنه هذا تطور في العلاقات الإيرانية مع ذراعها الحوثي، يعني تطور لافت، خلال بمعنى آخر أنه بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

0: ضروري ما يكون لك عنصرين، العنصر الأول المادي اللي هو أداة الجريمة، والعنصر الثاني القصد، النية، إظهار التصريح. الإيرانيين كانوا يتجنبوا أن يعترفوا أن الحوثيين تبعهم، يعني يعترفوا بها أنها يعني يقول لك هذه مشاكل داخلية يمنية. اليوم إعلان إيران إرسال الطائرة ولا يزالوا يهدوا بالطائرة، هذا إعلان تدخل مباشر وإعلان احتلال، ويعتبر أشباب إعلان احتلال. يعني لو كنا لو فيه لدى الحكومة الآن آلية في الجانب القانوني، ربما تعتبر هذه واحدة من الوثائق التي يمكن تقدمها للمحاكم الدولية بأن هذه تسببت في احتلال وانتهاك للسيادة اليمنية وتدخل في الشؤون الداخلية وغيرها، وبالتالي تحملها تبعات الحرب. هذا المعطى أعتقد من وجهة نظري أنه معطى مهم بالنسبة للحكومة.
1: نعم، هذا التطور الذي جاء جميع الإعلاميين ومنهم طبعا الذين كتبوا عن الشأن الإيراني، أنه منذ البداية نحن نقول أن إيران، أن هذه الجماعة كانت ملتحقة، يعني التحاق إيديولوجي وفكري وعضوي وتنظيمي في ولاية الفقيه في طهران.
0: جميل.
1: يعني كررنا هذا على مدى 10 سنوات أو 12 أو 13 عام، ونحن كنا على ثقة بأنما نراه أيضا من ملامح هذه الجماعة وشعاريتها، إضافة إلى تسليحها.
0: صحيح.
1: تسليحها تسليح محور ما يسمى في إيران بمحور المقاومة، والسلاح الذي في صنعاء هو سلاح محور المقاومة، علينا أن ندرك هذا.
0: جديد. صحيح صحيح.
1: طيب. اختار الإيرانيين هذا التوقيت ليعلنون، يعني وخاصة أثناء عزاء العزاء في
0: المرشد،
1: نعم، أنهم اختارهم يتجاوزون السيادة ويحملون رفاقهم إن صح التعبير إلى طهران. ما الذي دفع إيران إلى الإعلان صراحة يعني في هذا التوقيت؟
0: هو إيران أعتقد الآن مثل ما أنت ذكرت في مقدمتك أني كانت تعمل لها هذه الاستياجات حتى تحمي، كانوا يرفعوا شعار إيران الثورة لحماية إيران الدولة. احنا نشي نعملنا سياجات خارجية في العراق وسوريا
1: القلاع
0: والقلاع عشان ما توصلش النار لداخل إيران.
1: صحيح.
0: فوصلت النار لداخل إيران، الآن ما عاد يهمش الأوراق، يعني فبالتالي يحاول الآن استقلال الأوراق استقلال
1: بقدر الإمكان واستثمارها قدر الإمكان.
0: بالضبط.
1: نعم. طيب أستاذ حسين، جاء هذا القرار في 20 يوليو، أول أمس الأثنين طبعا، وشكل مفاجأة بالنسبة للمراقبين الصراع في الساحة الداخلية لأسباب مختلفة، منها استمرار الهدنة ومنها ارتخاء. يعني شوف، أحيانا تطغى العادات القبلية داخل اليمن على العادات السياسية،
0: تنعكس على تنسحب على
1: الجانب يعني السياسي. يعني الهدنة يعني دائما عندما قبائل تدخل في حرب وتكون هدنة تبدأ يعني تخفض مستوى العنف، وبالتالي تصير نحو السلام.
0: صحيح.
1: ربما كثير من المراقبين كانوا ينظرون إلى الهدنة على هذا الأساس، يعني بحكم المناخ القبلي اللي كان
0: والتوجه كان هكذا.
1: أيوة، اللي كان موجود في اليمن. لكن هذا القرار يعني يشير بصراحة أننا عايدين الحرب، وخاصة إذا ما نظرنا إلى رد الحكومة اليمنية.
0: صحيح.
1: كيف تفسر رد الحكومة اليمنية مقابل قرار 20 يونيو في صنعاء؟
0: رد الحكومة اليمنية أعتقد أنه كان ذكي إلى درجة كبيرة. يعني الحوثيين هربوا من المشاكل الداخلية والضغط الذي عليهم، وهذه واحدة من ضمن الفرص التي اعتبروها أنهم يهربوا إلى الحرب الخارجية. يعني هربوا من الداخل وهموم الداخل ومشاكل الداخل ومواجهة الداخل إلى محاولة مواجهة الخارج. من قبل كانت الحكومة في خلال الفترة الطويلة هذه كانت تهرب من، يعني كل ما صعد الحوثيين باتجاه البحر الأحمر يقولوا احنا حريصين على حماية الملاحة الدولية والأمن الدولي والممرات الدولية والمائية. فالمواطن اليمني ما كانش يشعر ان انت معه، يعني الخطاب الخارجي كان اكبر وطاغي في هذا القرار الذي اتخذته الحكومة. شعر يعني بقدر ما الحوثيين هربوا الى الخارج، الحكومة اقتربت الى الداخل اكثر،
1: يعني
0: وخطابها الى الداخل،
1: يعني مصلحة الغالبية
0: الشعب
1: الغائبة والتي كانت غائبة.
0: بالضبط.
1: على الحوثي نواجهها،
0: كانت غائبة عن الخطاب، وهي ايضا هو التحدي الحقيقي للحوثيين. يعني والحوثيين اليوم هارب منه ايش يقول لك، وايضا الاكاذيب التي يدعي انه ما فيش المرتبات عند السعودية، واحدة من اغرب، ربما تجلس من أقرب الأصراعات في العالم. يعني يجلسوا المحللين والكتاب ولا لا يفسروها لمدة 1000 سنة كيف تحارب دولة وتشيل المرتبات منها، يعني يعني ما حصلت في التاريخ. فقصة إعلان تصدير النفط واحدة مهمة جدا، يعني وأعتقد أنه في إجراءات

0: قد تكون إيجابية في هذا بهذا الخصوص. الحكومة اليوم معها فرصة ذهبية إذا اشتغلت في هذا الجانب، في جانب الخدمات التي أعلنت عنها وتصدير النفط، نعم، واستكملتها بشكل جيد وقدمت نموذج محترم، ربما تقطع الطريق على الحوثيين، يعني ربما ما هيش بحاجة إلى حرب. يعني في 2017 أعتقد كانوا يرسلوا في حكومة بن دغري لو تذكر يا أستاذ حسين، كانوا يرسلوا الرواتب للموظفين عبر البريد وعبر الكريمي.
1: نعم،
0: أنا كنت أتواصل مع بعض الزملاء هناك، بعض الشباب اللي كانوا في ذمار وفي بعض المحافظات، كان يستلموا الرواتب حقهم، يقول لك يجي الطقم لها جنب هذا، والله ما أحد كان يشوفه، يعني الناس كانوا يسيروا يستلموا رواتبهم ولا يروا الحوثيين على الإطلاق، باعتبار أنه أنا
1: أتبع. على أن تقصد في فترة
0: في 2017،
1: يعني عندما جاء اللي هو معين عبد الملك ودفع رواتب،
0: وكان في أيوة في فترة كانت الرواتب مستمرة لعهد معين عبد الملك، يعني من 2017 ربما سلمت بعض المرتبات
1: للمدرسين
0: وبعض موظفي الدولة أخرى. كثير موظفي الدولة أنت لما ترسل لهم الموظفات المرتبات الآن خلاص باي يدافع عن مرتبه،
1: صحيح،
0: ويصير يقول للحوثي من أنت ومن أبوك ويقاتله، يعني في النهاية
1: نعم. طيب كويس، هذه الخلفية التاريخية وأيضا ارتباطها بالخدمات داخل منطقة سيطرة
0: وفي لحظة خطيرة
1: يعني. وعلى رأسها يعني. طيب لو رجعنا إلى جاهزية الدولة لتقديم ما استطاعت من الخدمات وخاصة الرواتب داخل منطقة سيطرة الحوثي، وايضا انت تحدثت عن بناء النموذج، يعني بناء النموذج في الحد الادنى طبعا، نحن نعرف كل الظروف اللي تمر بها البلد.
0: صدقت.
1: فهل الاستاذ حسين يرى ان الحكومه دوله رئيس الوزراء الزنداني ومجلس القياده تتوفر يعني الشروط اللازمه لاداء مثل هذا الواجب؟
0: والله في الفتره الاخيره يعني خاصه هذا الاسبوع يعني لاحظنا يمكن أكثر الناس تشاؤما كانوا يتحدثوا بشكل متفائل، يعني القرارات التي صدرت، الخطاب، خطاب الرئيس، التوقيت أيضا، إعلان الحكومة لتصدير النفط، بعدين أعلنوا إنشاء لجنة، وهذا الجانب إعلان أيضا لجنة غرفة عمليات وإدارة طوارئ، هذه يعني أمس كان في برود من قبل الحوثيين، ما فيش معهم تصريحات ولا قالوا إنه مهددوا ولا فعلوا شيء، لكن الحكومة أيضا كان معهم تصريحات مع وزير النفط، وكان في تصريحات مع رئيس الحكومة، وأيضا الرئيس كان في معه تصريحات، وبالتالي أعتقد إنه فيه لحد الآن نستطيع أن نقول إنه الأمور تمشي بشكل إيجابي، يعني في هذا الوعود التي وعدوها، وهي فرصة، يعني هي فرصة أعتقد لا يستطيع أن يعني لا يمكن أن يضيعوها.
1: طيب أوكي، تعال إلى موضوع تصدير النفط. نحن نعرف يعني علشان نكون صريحين مع أنفسنا ومع المستمع الكريم أيضا ومع الرأي العام بشكل كامل، أنه في 2000 بعد توقيع الهدنة يعني هناك محاولات جرت لتصدير النفط والنفط الله يتصدر يعني، لكن الحوثي يعني استخدم طيران سير يعني إلى موانئ التصدير اليمني وأوقف التصدير. الآن الحكومة اليمنية ممثلة بالمجلس القيادي الرئاسي السيادي لليمن تقول أنها سوف تعاود تصدير النفط، طبعا الناس مع هذا الاتجاه على اعتبار أنه حكومة بدون خزينة تفاوضيها فعالية صفر،
0: صحيح.
1: قضية أنك تصدر النفط تبدأ الفعالية، يعني تبدأ تشتري كل ما يحتاجونه الناس، تشتري يعني حتى الجيش، يعني حتى وضع الجيش
0: أكيد.
1: فما هي أمكانية المجلس القيادي لتصدير النفط على الأرض؟
0: أعتقد أنه هذا قرار تصدير النفط هو يخدم الحكومة ويخدم الأشقة في السعودية في نفس الوقت، يعني أنه هو ينقل المعركة من المعركة السعودية وحوثيين إلى معركة يمنية، باعتبار أنه أي سفينة تمس في البحر هي مثلا قد تكون قافلة أو باخرة يمنية تحمل نفط يمني، وأنت الآن تعيق راتب اليمنيين الذي عندك، فيمكن تنقل المعركة إلى هناك، يعني إذا تبنت السعودية التسويق.
1: لكن على البحر العربي مش ليس على البحر الأحمر.
0: السعودية ممكن قادرة تقول لك أنا قادرة أسوق لك الكل، يعني التسويق وغيره هو واحدة من النقاط اللي ممكن الآن السعودية تتبناها، أنا أوفر لك السوق وأوفر لك المشتري والجاهز وأرتب مع الشركات
1: لكن إمكانية تصدير نفط على البحر الأحمر محدود، يعني لا محدود جدا.
0: حتى حتى السفن، ما قلت انه استهدفوا الحوثيين، ليش ما تم تصدير النفط بعد ما الحوثيين هددوا السفن التجاريه؟
1: هذا هو السؤال يعني. أيوه. الان انت تعيدني بعد 4 سنوات تقول انا بصدر النفط يعني. جميل. وهذه طبعا فيها التباس داخل الراي العام اليمني، لماذا تاخرت يعني؟ هذا هو السؤال.
0: هو كان كان كان في بالنسبه للنفط، هو اعتقد انه كان في امكانيه ان الحكومات يعني تتسلف من البنك الدولي مجموعة من هذا حق صيانة الأنابيب وترتيبها وتأهيلها وإعادة تصديرها، وبعدين توقع عقود مع الشركات وتصدر، والحماية ممكن تشيل لك 23 و12 سبعات تحميها من الطائرات المسيرة وغيرها.
1: طيب.
0: لكن لماذا لم يتم؟ كان فيه خارطة الطريق يعني، كان والناس يقولوا خلونا نشوف إذا وصلنا إلى خارطة الطريق، إحنا قد إحنا نرتب حق النفط ونرتب أيضا الإيرادات التي لدى الحوثيين ونحيد الاقتصاد، وبعدين 5 سنوات في كانت تطرح قصة الفترة الانتقالية نسد حول التفاصيل الباقية. الحوثي ما قبل أن يحيد الاقتصاد وأيضا رواتب الناس بشكل كامل.
1: طيب الآن حصل ما هو كان يعني يحذرون منه الناس، وما كان واضح أيضا أنه إيران فعلا أعدت الأسوار أو القلاع خارج حدودها القومية بهدف الدفاع عن أمنها القومي. صحيح. وعن ثورتها وعن إيديولوجيتها، هذا كان وارد، وبدأت إيران في هذا العمل منذ العام 93 عندما أقرت موازنة لحزب الله لبنان، وبدأت أيضا متفاهم مع حماس في عام 96 في الشارقة في أبوظبي في الإمارات، مش في أبوظبي، الشارقة هي ولاية إماراتية.
0: نعم.
1: الآن الحوثي التحق بالقافلة بشكل واضح يعني لا لبس فيه، يعني مثل ما تقول احنا سمناك لهذا اليوم.
0: اي اكيد اكيد اكيد.
1: مثل القبيلي عندما يعني علق بندقه المعابر حقه لهذا اليوم،
0: اليوم الجاي
1: نحن يعني عملنا معك هذا لهذا اليوم والتحق يعني. تحدثنا عن سلام، تحدثنا عن خارطة الطريق، تحدثنا عن حوار، تحدثنا عن اشياء كثيره يعني خلال من فتره الهدنه الى حد الان. لكن الآن جاءت إيران وقالت كلام هذا ما في منه، هذه بالبندق هذا أنا عديتها في هذا المكان لهذا القرط. الآن كيف نفكر في السلام في ظل هذا الوضوح يعني من قبل إيران ومن قبل الحوثيين؟
0: وأعتقد أني هدية كبيرة جدا. أنا كنت اعتبرت الطائرة الإيرانية أني فرصة وهدية، يعني مش بمعنى أنه الإيراني جدوا لنا هدية، لكن اعتراف الإيرانيين أنا أستطيع أن أقدم كحكومة للشعب اليمني خطاب واضح وصريح أنه هذا اللي يجي يحتل لك الآن في دمر ما هوش من صعدة، هو هذا تبع الاحتلال الإيراني، يعني هذه شرعية تعطي شرعية المقاومة تقوم لك في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل عارة، وممكن تعبي الناس تعبية بشكل واضح وصريح ومباشر أنه الإيرانيين هم الذين يرفضون ويجوعون الناس ويحاصروا السيادة اليمنية وينتهكوها ويشيروا يدخلوا الطائرات، يعني تخيل حتى الطائرة العمانية الأردنية، الأردن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أنهم جاهزين
1: قالوا لا
0: ما نشيش نشتي الطائرة الإيرانية يعني.
1: طيب.
0: وبالتالي هذه مؤشرات كلها تستطيع الحكومة تخاطب المواطن اليمني وسرع للمقاومة.
1: أوكي. يعني العرب قالوا قديما رب ضارة النافعة.
0: بالضبط.
1: نحن وجها لوجه مع إيران كيمنيين. التحالف العربي هو رديف حقيقة الأمر، وهو يعني سند عندما طلب منه على المستوى السيادي اليمني أن يأتي إلى اليمن، لكن نحن بالمقابل نحن 40 مليون وغالبيتنا لا يؤيدون وجود إيران في اليمن. يعني هذه حقيقة تاريخية
0: في حساسية بين اليمنيين من إيران
1: يعني منذ الاحتلال الفارسي.
0: صحيح.
1: فالآن ما الذي سيعمله اليمنيون يا أخي؟ بعيدا العرب كانوا معنا، 10 دول عربية ولا زالوا معنا والمملكة العربية السعودية معنا، لكن السؤال الآن الملح نحن كيف نواجه إيران؟ كيف نعرف الاحتلال؟ الزيدية السياسية منذ تاريخها الأول هي احتلال خارجي.
0: صحيح.
1: هذه يعني حقيقة.
0: صحيح.
1: كيف نعيد الخطاب؟ كيف نعيد المصطلحات أستاذ حسين؟
0: جميل جدا. شوف الزيدية السياسية وهي أيضا حتى ما فيش مذهبية، يعني هي زيدية سياسية مطلقة.
1: زيدية سياسية حركة استعمارية.
0: وحركة استعمارية بالضبط، يعني لا يوجد لها أي امتداد على مستوى المذهب، وبالتالي هذه كلها حتى الزيدية السياسية كما قلت يا أستاذ حسين كانت في فترة من الفترات ومرحلة من المراحل تعتبر نفسها أنها فوق إيران، يعني المذهب الاثنى عشري كانت ترى أنه كافر يعني نعم. يكفروا ال 12 يعني كان عندهم صحيح. نوع من الاستقلالية
1: لا صحيح كانت لأنها كانت تعتمد من ناحية إيديولوجية مبادئ أشعري مبادئ المتكلمين العدل والتوحيد صحيح. ومنزلتهم بين بين والقضاء والقدر لها تفسيرها يعني فهي لا تلتقي مع ال 12 كزيدية
0: بالضبط.
1: لا تلتقي لكن تم احتلالها الآن
0: الآن
1: هذا هو الواضح
0: الآن يعني. وصلت إلى مرحلة أشد وأبشع يعني.
1: خطفوها وأصبحت خطفوها
0: ووظفوها لهم بشكل يعني بشع وقذر يعني احنا بنتابع الان في في ذمر بعض المراكز الصيفيه اللي تقام للحوثيين والدورات الثقافيه شيء يعني يستحي المرء ان يتحدث
1: حول نعم حتى في منطقه زي الجوف
0: يعني في كل مكان
1: يعني فاطمه هو يعني خلاص حتى الزيود اذا كان هناك من زيود يمنيون عليهم ان يدركون ان تم الغاهم
0: وهذا بالضبط مش ما يرقاهم بس يعني تم تحوير المذهب وإهانته يعني
1: نعم إهانته
0: فهذه هي كلها الآن مؤشرات في قصة الخطاب الذي سألت عنه مؤشرات مهمة لمخاطبة الشعب اليمني اليوم
1: نعم
0: واستثارة حميته إن كان زيدي
1: ويعتبر وكان شافعي
0: وما في شلة اليمن هم كلهم مذهب إحنا مسلمين يعني نعم. قصة المذهب هذه لها تفاصيل أخرى لكن اليوم التحدي أمام الشعب اليمني بشكل واضح ما عاد فيش مش يعني لم يعد هناك أي عنوان للحرب سواء احتلال إيراني مباشر ومن يصير يقاتل مع الحوثي هو يعتبر عميل للاحتلال الإيراني وسيكون هذا لطخ سمعته وسمعة عائلته وأسرته وأعتقد أنه هذا التواصل بدأ مخاطبة القبائل بدأ من خلال رسائل الرئيس ورسائل أعضاء مجلس القيادة والحكومة وأيضا المحافظين وغيرها من الذين يعني لدى المحافظة
1: في التي لا تزال تحت نحن نلاحظ أن في رفض شعبي الناس قاتلوا ودفعوا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ورفضوا وشردوا وسجنوا نساء ورجال في هذا البلد وذاقوا ويلات التجويع ويعني كل المصائب تعرضوا لها الناس يعني بسبب هذه القضية بمعنى آخر أن هناك صوت شعبي كبير واسع وأن القيادة كل أصنافها كانوا أحزاب كانوا يعني مثقفين كانوا أنا أتحدث عن النخبة ولا أعفي أحد منهم بما فيها نفسي أنا يعني موجودة لا أعفي نفسي ولا الذين يأتون من المثقفين إلى هذه الطاولة فيا أخي هل لدينا قيادة سوف تستوعب هذا الألم تستوعب هذه المصابات الكوارثية التي حصلت وتحويلها إلى عمل وطني لنتخلص أولا هذا الوقت يعيقنا مستقبليا يعيق اليمن في مستقبلها ونتخلص لعيد اليمن لوضعها الطبيعي ولكل اليمنيين واليمن معروف أنه ما يحكمها واحد ولا حزب ولا جماعة أنها تحكم بأهلها
0: كمجتمع أعتقد أن هذه فرصة والله ما أدري أنه هل صعب للدرس أم لا يعني هي هذا تحدي وهذه مسؤولية وأمانة أنه على الشعب اليمني أن يبني ذاكرة وطنية وذاكرة وطنية يعني طويلة المدى تستمر لمئات سنة قادمة عليهم أن يرموا الثقوب وأيضا الشقوق التي دخلت من هذا العصابة وعادت يعني كان لو في واحد من أجدادنا يقوم لا يلعننا إلى سابع جد لا يمكن لأحد أن يتخيل أن يعود الإمامة الذي كانوا يقولوا الشعب اليمني كثرا أو اللي حاربوهم أجدادنا يعني بالنضال الطويل نعم. اللي بذلوه نعم. من بداية الأربعينات لما وصلوا إلى ثورة 62 يعني
1: نعم.
0: كان مجد لا يمكن التفريط فيه اليوم هي مسؤولية وأنت سألت سؤال هذا يعتبر محوري وهو سؤال المئة السنة القادمة يا أستاذ حسين هذا السؤال الذهبي هل صعب الدرس هل هناك قيادة على مستوى المسؤولية
1: في كل الكلام يعني في اللي يكتب في اللي فيسبوك في اللي
0: الدراما في المزرعة
1: يعني أنا شايف أنهم متغيبين اليمنيين وهذا مؤسف إني أقول لك
0: مشكلتنا أن قضايانا لا تزال قضايا سطحية
1: سطحية وأيضا يعني خلافاتنا البينية يعني تأخذ حيز
0: صحيح.
1: كبير جدا
0: صحيح. مع أنه عدو معنا أيوة. عدو والله من
1: هذا توقع الآن الرئيس رشاد العلمي الآن تحدث عن مواجهة حقيقية أنه أنا سأصدر سأعيد الدولة سأدفع المرتبات سأعيد اليمن كما يعني بنضالكم أو بنضالنا جميعا يعني إلى وضعها الطبيعي كيف تحول هذا الخطاب إلى واقع إلى ممارسة في المنظمات الحزبية في الندوات في يعني في كل مكان
0: هو كان المفترض انه فعلا الفعاليه تكون اكثر نشاطا واكثر فعاليه من يعني على ما انت قلت فترة الهدنة هذه وقع شوية التراخي وانسحبت النمط القبلي الى يعني السياسة. الموضوع انه يجب ان يترجم هذا كله الى واقع، يعني الخطاب يجب ان يصل الى الشعب اليمني ويكون هناك تواصل مستمر. يعني المفروض ان في غرفه عمليات مع كل مديريه من المديريات هناك، كل واحد يتواصل مع اهله يقول لهم من ودي ساروا مع الحوثه، من الذي حضر الدورات الثقافيه. التواصل الشخصي والمباشر مهم جدا، واعتقد ان به بعض المناطق بدات. احنا تواصلنا مع جزء من اصحاب ذمر ويبدو انه كانوا يرتبون لهذا الجانب. اعتقد انه هذه واحده من المهام التي يجب ان تفعل، وهي ايضا لكل من يسمعنا، حد مع قرايب، حد معه ارتباط مع اهله وعشيرته واصحابه اليوم لا يزالوا تحت ميليشيا الحوثي، يجب ان هناك تواصل وارتباط مباشر لمثل هذه الموجهات.
1: طيب انا يمكن اكون قاسي وربما حتى المستمعين ينتقدوني، لكن ما عاد في العمر وقت كثير، خلنا
0: نقول لا عادك شباب يا استاذ. لا
1: احنا لما نلاحظ الخطاب الحوثي في بعض القنوات يقول الاحتلال السعودي، العدو السعودي، العدو. طيب مع ان هذا التواجد العربي جاب وموجب قرار وموجب طلب سيادي يمني، يعني
0: صحيح.
1: طيب احنا ما في عندنا واحد يقول العدو الايراني، ما في واحد يقول الاحتلال الايراني وهو موجود، يعني كيف تقارن هذا الكلام؟
0: هذا كلام مؤسف، وانا اعتقد انه واحده من النقاط اللي نجلس نناقشها وياك عده حلقات لو حد يعود من المستمعين. يعني احنا جالسين لحد الان في تيه، يعني التوصيف العدو الاحتلال لحد اللحظه ما تمش استخدام
1: انت اشرت الى احتلال ايراني، احتلال ايراني بس او موجود مش موجود استاذ حسين في وسائل
0: ما فيش.
1: الحوثيين يقولون عنا كل قبح، يعني يقولون عنا ان يعني محتلين، واذا كان هناك من احتلال طبعا سبب انتم، لكن لا يوجد احتلال. احنا الان طالب سيادة الدولة لنا ولكم،
0: وهو يصير يدي الطائرات الإيرانية علشان يعني يتحدث عن السيادة، يعني
1: أيوة.
0: ويتحدث عن الحرس الثوري الإيراني عشان يتحدث عن السيادة. أنا كنت مرة في لقاء مع واحد من الحوثيين في قناة من القنوات وتكلمت عن الإيرانيين، قال هم مجموعة مستشارين. طيب ما مستشارين موجودين، يعني أنت بتحدث عن النوم هم ذي وجهكم.
1: لا مش عن كذا، حتى السلاح هم السلاح، يعني
0: وجهان واحد وجهان اثنين، والسلاح الذي كان
1: والسلاح الذي يعني وصل إلى مسافات بعيدة هو سلاحهم يعني.
0: صحيح، وبالتالي مصطلح الاحتلال والعدو الإيراني أعتقد أنه واحدة من النقاط ياسر.
1: هذا غير موجود الآن أستاذ حسين، أنت يعني واحد من الكتاب المميزين حقيقة الأمر، هذه لست
0: مجال. الله يرضى عليك يا أستاذ.
1: الخطاب مش موجود أننا نسمي المسمى باسمه، مش موجود أننا نسمي احتلال، مش احتلال داخلي أو خارجي، مش موجود أننا نتحدث عن عمليات تمييز عنصري. يعني
0: صحيح،
1: يعني صحيح. هذا الخطاب اللي موجود علينا هو خطاب ميت.
0: هذا أعتقد أني الحلقات ترسل الأخوة في وزارة الإعلام ومن يصيق المحددات بالنسبة يكفي أن نحن نقول ميليشيا الحوثية الإنقلابية والإرهابية. يا أخي هذا احتلال، وهؤلاء هم وجه واضح وشفاف للاحتلال الإيراني.
1: نعم أستاذ حسين، يعني باختصار شديد كذا، ممكن أنت واحد من الكتاب اللي تسوق الخطاب، يعني كيف وش يحتوي عليه؟
0: هو الحديث حول وصف وتوصيف الحوثي بأنه عدو وأنه احتلال إيراني مباشر، هذا يعطيك أيضا خطاب للشعب ويفتح مجال للمقاومة في كل مكان، أيضا يحيد من يريد أن ينضم إليهم، وبالتالي هذه مهم جدا أن تكون ضمن المحددات في الخطاب، وأيضا أن تلصق في وعي الشعب اليمني الجميع.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي، كاتب ومحلل سياسي. وفي نهاية الحلقة أيضا تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذا البرنامج حسين الصادر، وتحيات زميل المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

0: إذاعة مأرب صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. نشارككم آراءكم على الهواء، نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم. على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم. على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج على الهواء، ونفتح اليوم موضوع يلامس حياتنا اليومية بشكل مباشر وأصبح حاضر مع سرعة انتشار الأخبار وتعدد مصادر

المعلومات. في كل يوم تصل إلينا أخبار ورسائل وصور ومقاطع مختلفة، بعضها يحمل الحقيقة وبعضها قد يكون غير دقيقة ومجرد شائعة انتقلت بين الناس دون تحقق. فهل كل ما يصل إلينا يستحق أن نصدقه؟ وهل كل ما نقرأه أو نشاهده يستحق أن نشاركه مع الآخرين؟ من هنا تأتي أهمية الوعي والتأكد قبل النشر، لأن المعلومة مسؤولية والكلمة أمانة، وقد يكون لخبر واحد غير صحيح أثر كبير على الأفراد والمجتمعات. في هذه الحلقة سنتحدث عن الشائعات وكيفية التحقق من الأخبار قبل نشرها، ونتعرف على أسباب انتشارها وأثارها والطرق التي تساعدنا على الوصول إلى المعلومات الصحيحة. في حلقة اليوم سيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد الأشول، مدير منصة مسند للتحقيق من الأخبار في اليمن، وكذلك الأستاذ إياد البريهي، مدقق معلومات منصة حقيقة. نذهب بكم الآن مستمعين الكرام إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم.

0: شمال. مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. نستضيف الآن الأستاذ الصحفي أحمد الأشول، مدير منصة مسند للتحقيق من الأخبار في اليمن. السلام عليكم.
1: مرحبا. عليكم السلام.
0: حياك الله أستاذ أحمد.
1: يا مرحبا فيكم، ونتشرف بالظهور مع إذاعة مأرب.
0: حياك، ولنا الشرف بحضورك ومشاركتك معنا في هذا الحوار إن شاء الله.
1: الله يحييك.
0: حياك. بداية أستاذ أحمد، نود أن نعرف منك مفهوم الشائعة من وجهة النظر الإعلامية، وكيف نميز بينها وبين الخبر الذي يعتمد على المعلومات الموثوقة والمصادر المعتمدة؟
1: طبعا الشائعة أولا وأخيرا هي أصلا معلومة قد تأتيك، يعني قد تأتي المتلقي بشكل عام، هي غير مؤكدة وتنتشر بين الناس يعني دون وجود أي دليل موثوق يعني يثبت صحتها. طبعا معظم الشائعات قد يكون صحيحا أو قد يكون كاذبا أو يحتوي على جزء معين من الحقيقة ويتم تغيير سياقها بشيء معين. أما الخبر الموثوق فهو معلومة تستند إلى مصادر معروفة وموثوقة، وكذلك أيضا يمكن للقارئ أو المتابع أنه يستطيع التحقق منها بشكل أكبر. غالبا للأسف الشديد يعني معظم الذي ما يعني ما هو موجود في فضاء اليمني هي عبارة عن شائعات، وهذا للأسف الشديد من يعني من النقاط الذي يعني للأسف أنه بيواجهها يعني المتابع اليمني
0: المتلقي. جميل.
1: نعم.
0: طيب أستاذ أحمد، مع التطور الكبير في وسائل التواصل كما نعلم، أصبحت الأخبار تنقل بسرعة كبيرة جدا، وأصبح الجمهور شريك في تداول المعلومات. يعني بعض الإخوان يشوفهم يشوف منشور في منصة أو في موقع أو في حساب قد يكون حتى وهمي على فيسبوك، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، يقوم بنشرها وضعها حالة إيش تتكلم عن هذا.
1: شوف، هو دائما أصلا أبرز الـ يعني مثلا للأسف الشديد أنه حتى على مستوى المواقع الإخبارية وهذه الأشياء أصبحت الآن تأخذ المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا للأسف الشديد دون تحقق مثلا من صحة نشرها. يعني غالبا هو معروف أنه في تدقيق المعلومات أو في يعني أو في من يعني سواء للمواقع الإخبارية أو المنصات الدولية أو بشكل عام، أنه في حاجة اسمها تسمى تدقيق ما قبل النشر وتدقيق ما بعد النشر. من المفترض أنه هذه المنصات أو هذه الحسابات بشكل عام أنه لما يشوف شيء معين يروح يتحقق منه يعني بشكل أكبر، أو يسأل عنه ويستفسر، ثانيا يتأكد أيضا من سلامة النص، هل في أحداث واقعية لهذا الموضوع أو لا. يعني للأسف الشديد أنه كثير جدا من المواقع الأخبارية يعني وسائل الإعلام للأسف الشديد يعني بتقع في هذا الفخ، وفخ المعلومة المغلفة تسمى، وهي طبعا فخ يعني يأتيه مثلا يعطيك بشكل يعني صياغة شبه منتظمة ويعني وقليلة نوعا ما يعني مخذبة نوعا ما. يعني للأسف الشديد أنه هم يحاولوا يشوفوا السبق للمعلومة، وهذا أكبر كارثة تقع في المواقع الإخبارية، وأيضا أصحاب اللايكات وأصحاب اللي هم يعني يجمع يعني بشكل عام يعني يحاولوا نحصل على مشاهدات أو أكثر أنه يسابق الترند. فهذا للأسف الشديد هي بتخلي حتى المصدر الصحفي أو الجهة الناشرة تكون أقل ثقة للمتابع.
0: جميل. يعني هل نقدر نقول أن سرعة تداول المعلومات اليوم هي الذي ساهمت في زيادة انتشارها؟ لأنه الآن أهم شيء كثير من المواقع الذي نعرفها أهم شيء يكون لديه سبق في النشر، يعني يقول أنا أول واحد نشرت. هل هذا هو جزء من انتشار المعلومة الخاطئة أو الشائعة؟
1: نعم بشكل كبير جدا، وهذا مثل ما قلت لك سابقا أنه دائما أصلا أنه يحاول أنه يكون السباق للمعلومة دون تحقق منها، وهذه يعني انتشار المعلومة وسائل التواصل الاجتماعي أصلا جعلت أنه المواقع الأخبارية هذه يعني توصل للمعلومة بشكل أسرع. للأسف الشديد ما بيحطوها على موضوع التحقق أو مختبر التحقق، مباشرة يعني ينشروا دون يتحققوا. حتى للأسف الشديد بعض المواقع استغنت عن بعض يعني المراسلين تبعها في هذه المناطق من أجل يعني أنه يوصل للمعلومة. وللأسف الشديد ما رجعش راجع المراسل تبعها على أنه هل هذه المعلومة حقيقية حدثت عندكم أو لا، مباشرة يقوم بالنشر، فيجي إما أنه سياق مشتدى أو يعني ليس مثلا يعني المعلومة مكتملة، أو قد تكون خاطئة بشكل كلي.
0: طيب أستاذ، في العمل الصحفي تعد الدقة والتحقق من أهم المبادئ التي يقوم عليها نقل الأخبار، لأن أي خطأ في المعلومة قد يؤثر على ثقة الجمهور. ما الخطوات التي يتبعها الصحفي المحترف للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.
1: هو غالبا إذا كان على محتوى يعني هو في حاجة تسمى تدقيق ما قبل النشر، وهذه يعني على مستوى أنه تدرس في حتى في الجامعة. هو أنا كصحفي قبل أن يعني قبل أن أقوم بأنشر، أولا أتأكد من سلامة المصادر، هل المصادر المذكورة في الخبر حقيقية، هل تستند إلى مصادر، إلى جهات معنية، إلى جهات رسمية، إلى جهة معينة. مهم جدا وجود المصادر في أي خبر. أنا يعني كصحفي مهم جدا أن أنا قبل أن أقوم بأي عملية نشر أتحقق من المصادر ذاتها، يعني مش مجرد أن أنا أشوف خبر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا منذ أيام مثلا يعني قبل يومين تقريبا وصلنا خبر على أنه نجاح المفاوضات في في في مسقط، يعني الخبر كانت صياغته يعني مناسبة ولكن إجمالا لا توجد مصادر.
0: صحيح كذلك.
1: للأسف الشديد أنه الآن معظم يعني حتى المنصات الأخبارية لا تتبع المهنية الكاملة، لأنه يعني ما ذكرش المصدر، يقول لك مصدر خاص. من هذا المصدر الخاص؟ من هو؟ من أتبع؟ وللأسف الشديد أنه كثير جدا من الأخبار روج لها على أنها حقيقية تحت بند مصدر خاص. فمهم جدا أنه الصحفي أنه يتأكد من سلامة كل معلومة في الخبر، من سلامتها يتحقق يتواصل، إذا كان حتى على موضوع صورة ينشرها في موقع التواصل الاجتماعي يستخدم أدوات البحث العكسي، يعني أدوات فحص الصور يعني المتعددة، استخدام يعني أدوات معينة. هذه تساهم أنت كصحفي في الوصول إلى المعلومة أولا، ثم ذلك التحقق منها قبل عملية نشرها.
0: ممتاز جدا أستاذ أحمد. أحيانا تنشر صور أو مقاطع فيديو مرتبطة بأحداث معينة. أخيرا شفتنا طبعا قبل الأيام الماضية شفنا مقاطع نشرت عادة ل 2021، لكنها قد تكون قديمة كما تحدثنا أو من مكان مختلف على الحدث الحقيقي. كيف يمكن للصحفي والمواطن العادي التأكد من صحة الصور ومقاطع الفيديو قبل تداولها كونك مدير منصة مسند لتحقيق الأخبار؟
1: احنا غالبا نحن نتبع معايير معينه، معايير معينه في عمليه تدقيق المعلومات، وهو مفروض انه في كل مؤسسه صحفيه انه تكون هذه المعايير موجوده عندهم، اللي هي معايير التحقق من الصور والفيديوهات بشكل عام ومنهجيه واضحه يمضى عليها. شوف دائما اي عمل لا يمضي باي منهجيه للاسف الشديد يكون يعني نتائجه وخيمه، يعني اما ان يكون الخبر مضلل او قد يكون مفبرك او قد يكون في يعني سياق مشتبه. فإحنا دائما نستخدم أدوات معينة، زي استخدام أدوات البحث العكسي في جوجل لينس، نتحقق منها، نفحصها، نتأكد أيضا من سلامة الصورة، هل بها تشوهات معينة. لأنه للأسف الشديد واجهنا في الأيام الماضية صعوبات كثيرة جدا، من ضمنها اللي هي الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي. قد تكون الصورة حقيقية ولكن تم يعني إجراء التلاعب بها، وهذا طبعا فيها صعوبة كثيرة جدا في أن احنا نكشف عليها. ومع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي للأسف الشديد أنه مهم جدا أنه أي صحفي أو أي شكل عمل، مثلا نتبع منهج معين، أدوات معينة نعمل عليها زي جوجل لينز، زي ياندكس، زي بينج، زي يعني اللي هي أدوات إنفيد، يعني هذه كلها بتساعد بشكل عام أنها توصلنا إلى المصدر التقريبي أو المصدر الحقيقي الذي نشر أولا. قبل يعني مثلا يعني للأسف الشديد أنه في أي أحداث دائما يتم تداول إعادة تدوير مقاطع معينة، في فهذا تقل بموثوقية المؤسسة الصحفية أو المهنية بشكل عام.
0: جميل جدا. كذلك أستاذ أحمد، للإعلام دور أساسي في حماية المجتمع من المعلومات المضللة، فهو الجهة التي يبحث الناس من خلالها عن الحقيقة. كيف يمكن للإعلام أن يساهم في الحد من انتشار الشائعات وتعزيز ثقافة التحقق لدى الجمهور؟
1: التوعية. يعني الإعلام بشكل عام دور كل وسائل الإعلام أنها تقوم بعمل توعية حول عملية التحقق، حول أنه يعني يتأكد قبل أي عملية نشر. بالمختصر في نحن تجي لحملات توعية بالذات مع تزايد يعني يعني حالة الذكاء الاصطناعي، مع يعني توجه الناس كلهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كذلك رواد يعني أصحاب اللايكات يعني بالمختصر مفيدة أو الناشطين الذين يسعون بهدف يعني اللايك، يعني جمع اللايكات من أجل الانتشار دون التفكير بخطر هذه المعلومة المضللة. فعشان نواجه هذا الشيء أولا نحن نبني منهجية داخل مؤسسات اللي هي المؤسسات الإعلامية بشكل عام، منهجية تدقيق المعلومات، طريقة عمل تدقيق المعلومات. لأنه للأسف الشديد أنه حتى الصحافة الآن قد تكون شبه منتهية مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي واللي هي المراحل القادمة. يعني كبار المؤسسات الصحفية الآن لما تجي أن تقدم فيها ككاتب أو كمراسل، أول شيء يطلبوه منك شيء واحد، أنه هل أن تعمل على مجال المصادر المفتوحة. مجال المصادر المفتوحة هو مجال تحقق وهو مجال الوصول للمعلومة بشكل كبير جدا. فالصحافة الحديثة هي مصادر مفتوحة، ضروري جدا أنه كل منصة إعلامية تقوم يعني داخلها أو مؤسسة إعلامية بتدريب كادرها يعني على عملية التحقق، على عملية الوصول للمعلومة بشكل أكبر بشكل أسرع، عدم وقوع في الخطأ، التحقق من المعلومات. الآن الوصول للمعلومة صار أسهل وخطرها أيضا أكبر، من المهم جدا أنه يكون هذا الشيء يعني في المنصة الصحفية يعني موجود، وأيضا نقل هذه الأشياء للتوعية للناس عبر منشورات، بوستات، عبر حملات معينة في أكثر عملية تحقق ومواجهة التضليل.
0: ممتاز ممتاز. طيب في الأخير أستاذ أحمد، ما النصيحة اللي تقدمها للمستمعين قبل تصديق أو نشر أي خبر يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: لا يشارك أي شيء إلا بعد أن يتحقق، لأنه قد يكون هناك يعني ضرر كبير قد يحدث، وللأسف شديد أنه كثير جدا من الأضرار حدثت في المراحل السابقة بسبب انتشار معلومات مضللة. قد يمكن أنت مجرد أنك تضغط زر المشاركة قد تحدث ضرر للآخرين، وهذه معلومات ضارة قد تكون فيها معلومات ضارة قد يكون فيها يعني أشياء تترتب على الآخرين. فنصيحة قبل أن تشارك تحقق، أو يمكن عادي يرسل لنا وحنا نتحقق له، هذا مش عارف يتحقق. المهم أنه ما يحاولش أنه يشارك شيء ممكن أنه يحدث فيه ضرر على المجتمع أو على الوسائل الإعلامية الأخرى.
0: جميل جدا الأستاذ أحمد الأشر مدير منصة مستند التحقيق من الأخبار في اليمن، نشكرك على هذا الحضور وعلى هذه المعلومات المهمة التي قدمتها حول التعامل مع الأخبار والشائعات، وأتمنى لك دوام التوفيق وكذلك لمنصة مستند ولجميع طاقمها والنجاح. أعزائي المستمعين الذين يوجد لدينا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. إذن نروح أعزائي المستمعين الفاصل القصير ومن ثم نعود إليكم.

0: وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود الآن نستضيف الأخ إياد البريهي مدقق معلومات في منصة حقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. كان الصوت مش موجود. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: حياك أستاذ إياد، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: حياك. طبعا في موضوعنا اليوم الذي هو عن التحقق من الأخبار، حدثنا عن خطوات التحقق من صحة الأخبار والمعلومات كونك أنت مدقق في منصة حقيقة.
1: أهلا، شرفنا الانضمام إلى إذاعة مأرب التي تواكب الأحداث وتهتم بكافة المواضيع التي تخصك كمشاهد وكمتابع بشكل عام.
0: حياك الله ومتشرف معك.
1: حياك. التحقق، أول خطوات التحقق من صحة الأخبار والمعلومات، أولا يعني الوقوف عند الخبر نفسه والتأكد من مصادره الأساسية.
0: جميل. كذلك أدوات التحقق من الصور ومقاطع الفيديو، مع انتشار الصور والمقاطع المضللة أصبحت أدوات التحقق ضرورة أساسية. إيش هي أبرز الوسائل والتقنيات التي تساعد على كشف الحقيقة؟ يعني
1: أولا مثلا البحث العكسي، أدوات ياندكس، التي إن، في الآن أدوات الذكاء الاصطناعي، يعني في أدوات كاشفة لكنها أغلبها مدفوعة، يعني تحتاج دفع لكي يتمكن مدقق المعلومات من الوصول بسهولة.
0: جميل جدا. طيب، هي تتعدد طرق صناعة المحتوى المضلل، فما أبرز الأساليب التي تواجهونها أثناء عملية التدقيق؟ يعني الأستاذ مدير منصة مسند قال أنهم يبحثوا في جوجل ويتأكدوا من الأخبار في أكثر من منصة.
1: نعم، نحن في أول حاجة حاليا مع تطور الذكاء الاصطناعي والانتشار بشكل كبير، نواجه صعوبة أحيانا في التزييف العميق، يعني الناس يلقوا التزييف العميق.
0: جميل.
1: يجيب لك فيديو يمكن تقوم عدل على حاجات، يعني تكون أنت أحيانا تشوف تبحث بالفيديو تجده صادق، لكن هم لقوا التزييف العميق بحاجة مأهولة.
0: يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه مدققي المعلومات؟
1: أو يعني أحيانا حتى الوصول إلى مصادر، أنت تصل مثلا تتواصل إلى مصدر أو جهة هذا ما تحصله جاهز أو متاح، أو يقول لك تعال يعني تعال للمكتب، وأنت تكون بنفس الوقت تشتي توصل المعلومة تكمل العمل، لكن هذا اللي تواجهك. أدوات مدفوعة نحتاج، الصحفيين أحيانا نحتاج أدوات مدفوعة للكشف، لكن الصحفي أحيانا يكون مش قادر إنه يشيل أدوات مدفوعة،
0: مش قادر يجيب يعني يدفع البرامج أو غيرها كذا.
1: أيوة نعم، هذا اللي يواجهنا.
0: جميل. وإذا تحدثنا عن أخطاء الجمهور الذي هم الجمهور المستخدم المواقع وسائل التواصل، أنت تداول الأخبار عبر وسائل التواصل، كيف تشوف يعني؟
1: يعني شوف الجمهور مثلا هم وسيلة، يعني هم يعني قبلنا إحنا بال أصحنا مدقوا، يعني أول حاجة لا تنشر الحاجة اللي قد تحققت مني، لأنه أحيانا النشر هذا أنت تضر شخص. صح. أو تحرر بينه وبين شخص، أو بقد يتعرض للقاتل للاغتيال، يعني نفس هذا الشيء. من الصح أن يكون المستمع أو الجمهور يكون أولى مننا بالتدقيق، يقف ما ينشر معلومة اللي متأكد منه، ما يشوف ما ينشر قبل لقد شاف المصادر الرسمية حقه بذا أو جهة رسمية عليا. أحيانا بالأخبار مثلا يلقى إلى ناس يعني يدلك الخبر سياقه، عمل به سياق جزئي.
0: جميل جميل جدا. يعني مفترض المستمع الكرام يكون اللي عنده خبر في فيسبوك أو في تويتر، منصة إكس حاليا، أو في أي موقع، يعني لا يجب عليها النشر إلا إذا قام بتأكد هل هذا الخبر صحيح، هل هذا الفيديو هو موجود اليوم أو أنه من 2014، لأنه قد يحرض على فئات مجتمعات، كذلك على أفراد آخرين. جميل جدا. نصائح عملية للتحقق من المعلومات قبل نشرها أستاذ؟
1: النصائح عملية مثلا الصور، عندك الصورة على طول تدخلها عدسة جوجل تبحث عليه ممكن تحدد المصدر حقه أول شيء. ثانيا إذا كان مثلا في أدوات ذكاء اصطناعي متاحة على طول مثلا تدخلها تطلع لك هذه تعرض للتزييف، هذه يعني حاجة بسيطة يستطيع أي مستخدم مواقع تواصل كشفها. ثانيا في منصات لديها يعني خطوط ساخنة أو تحول الخبر أو الصورة لا عندهم يعني بضغطة زر على طول يا
0: يجيب المعلومة الصحيحة. جميل أستاذ إياد البريهي مدقق معلومات في منصة حقيقة، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: تسلم تسلم، ربنا يساعدكم ويوفقكم إن شاء الله تكونوا مساندين للمدققين بهذه المعلومة، الجميع الكل يساند
0: بإذن الله، يكون حتى الجمهور المستمعين يكونوا في منصة مسند، فهي مفتوحة للجميع، حتى إذا واحد شتي يتأكد منصة مسند، منصة حقيقة، في منصات كثير تعمل بهذا المجال. إذن المستمعين الكرام نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد. نحن نعيش في زمن أصبحت فيه المعلومات تنتقل بسرعة فائقة، فأصبح الهاتف الذي نحمله نافذة واسعة نطل من خلالها على العالم، نعرف الأخبار والأحداث في لحظاتها الأولى ونتواصل مع الآخرين بسهولة لم تكن موجودة من قبل. لكن أعزائي المستمعين، هذه السرعة في نقل المعلومات تحمل معها تحديا كبيرا، وهو أن الإنسان أصبح يستقبل كما هائلا من المعلومات والأخبار والمحتويات يوميا، بعضها صحيح وبعضها يحتاج إلى مراجعة وتحقق، وبعضها قد يكون مجرد شائعة لا تستند إلى أي حقيقة. والشائعة في معناها البسيط هي خبر أو معلومة تنتشر بين الناس دون تأكد من صحتها، وقد تكون هذه المعلومة غير صحيحة بالكامل أو قد تكون مبنية على جزء صغير من الحقيقة ثم تضاف إليها تفاصيل وتفسيرات تجعلها مختلفة عن الواقع. وقد تكون الشائعة أحيانا مجرد توقع أو حديث عابر لافت، لكنها مع كثرة النقل والتداول مع الأشخاص يتحول إلى معلومة يتناقلها الناس وربما يتصرفون بناء عليها رغم أنها لم تمر بمرحلة التحقق والتأكد. والسؤال المهم هنا، لماذا تنتشر الشائعات ولماذا تجد طريقها إلى عقول الناس بسرعة؟ هناك أسباب مستمعنا الكرام كثيرة، من أهمها أن بعض الشائعات تأتي في صورة أخبار مثيرة للاهتمام، فالإنسان بطبيعته يميل إلى معرفة الأمور الجدية وغير المعتمدة.

أن قيمة الخبر لا تقاس بسرعة وصوله فقط، بل بمدى صحته وموثوقيته. ومن الأسباب الأخرى التي تساعد على انتشار الشائعات تأثير العاطفة، فالإنسان عندما يقرأ خبر يثير الخوف أو القلق أو الغضب، قد يتفاعل معه بشكل سريع وربما يقوم بنشره بدافع التحذير أو التنبيه، لكنه قد لا ينتبه إلى أن نشر معلومة غير مؤكدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية. كما أن التكرار يلعب دورا كبيرا في انتشار الشائعة، فبعض الناس يعتقدون أن الخبر يصبح صحيحا عندما يسمعونه من أكثر من شخص، لكن الحقيقة أن تكرار الخطأ لا يحوله إلى حقيقة، فقد يكون الجميع قد نقلوا المعلومة نفسها من مصدر غير صحيح. بالطبع مستمعين الكرام، لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عاملا مؤثرا في انتشار الشائعات، فهي أتاحت للجميع فرصة التعبير والنشر والوصول إلى عدد كبير من الأشخاص في وقت قصير. وهذه الوسائل في حد ذاتها ليست مشكلة، بل هي أدوات يمكن استخدامها بشكل إيجابي في نشر المعرفة والثقافة والأخبار الصحيحة، لكن المشكلة تظهر عندما يستخدمها البعض دون وعي، فينقلون الأخبار دون تأكد ويشاركون محتوى مجهول المصدر. فاليوم لم يعد دور الإنسان مقتصرا على استقبال الأخبار فقط، بل أصبح مشاركا في صناعة وانتشار المعلومات، فكل شخص يملك حسابا أو هاتفا أصبح قادرا على التأثير في الآخرين، ولهذا فإن مسؤولية الكلمة أصبحت أكبر. ولنتذكر دائما أن خلف كل خبر أشخاص واجهت وجهات قد يتأثرون به، وأن المعلومة التي نشاركها قد تسبب فائدة وقد تسبب ضررا إذا كانت غير صحيحة. قد يعتقد البعض أن إعادة نشر رسالة أو مشاركة خبر أمر بسيط لا يترك أثر، لكن الحقيقة أن بعض الشائعات بدأت من مشاركة صغيرة ثم انتقلت من شخص إلى آخر حتى أصبحت منتشرة بين عدد كبير من الناس. ولهذا فإن أول خطوة في مواجهة الشائعات هي أن نتوقف قليلا قبل النشر، وأن نمنح أنفسنا لحظة للتفكير والسؤال: هل هذا الخبر مؤكد وصحيح؟ هل مصدره واضح؟ هل هناك ما يثبت صحته؟ إن الوعي بخطورة الشائعات لا يعني أن نشك في كل شيء، وإنما يعني أن نكون أكثر حرصا ومسؤولية في التعامل مع المعلومات. فالحقيقة تحتاج إلى بحث وتثبت، أما الشائعة فقد تحتاج فقط إلى شخص ينقلها دون تفكير. ولا ننسى أن الكلمة مسؤولية والمعلومة أمانة، وما ننشره اليوم قد يكون له أثر طويل في حياة الآخرين، فلنجعل من التحقق عادة ومن الصدق منهجا، ولنكن دائما جزءا من نشر الحقيقة لا من نشر الشائعات. نذهب بكم إلى فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نأتي لنكمل حلقة اليوم.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود نتحدث في موضوع اليوم. أول خطوة للتحقق من أي خبر هي أن نتوقف قليلا قبل التفاعل معه. في الكثير من الأخطاء تحدث لأن الإنسان يقرأ المعلومة ويندفع مباشرة إلى مشاركتها دون أن يمنح نفسه فرصة للتفكير والبحث. علينا أن نسأل أنفسنا من نشر هذا الخبر، هل المصدر معروف؟ هل هناك جهة واضحة تقف خلف كل هذه المعلومات؟ أم إنها رسالة مجهولة انتقلت بين الأشخاص دون دليل؟ إن معرفة مصدر الخبر تعد من أهم خطوات التحقق، لأن الأخبار الموثوقة عادة تكون واضحة في مصدرها، بينما تنتشر الكثير من الشائعات عبر حسابات مجهولة أو صفحات لا تقدم معلومات واضحة عن طبيعتها. ومن المهم أيضا أعزائي المستمعين ألا نعتمد على عنوان الخبر فقط، فبعض العناوين تكتب بطريقة تجذب الانتباه وتدفع الناس إلى التفاعل، لكن عند قراءة التفاصيل نجد أن المحتوى مختلف أو أن المعلومات غير مكتملة. لذلك فإن قراءة الخبر كاملا قبل الحكم عليه خطوة أساسية، فالعنوان وحده لا يكفي لمعرفة الحقيقة. كذلك من الخطوات المهمة مقارنة الخبر بأكثر من مصدر، فإذا وصلتنا معلومة مهمة أو خبر غير معتاد فمن الأفضل أن نبحث عنه في مصادر أخرى، لأن الخبر الحقيقي غالبا لا يبقى في مكان واحد بل يكون له أكثر من تأكيد. أما إذا وجدنا أن الخبر موجود فقط في حساب واحد قد يكون مجهول أو منشور واحد بلا دليل، فهذا يدعونا إلى الحذر وعدم التسرع في نشره. ومن الأمور التي تحتاج إلى انتباه كبير الصور ومقاطع الفيديو، ففي زمن التقنية أصبح من السهل استخدام صور قديمة ووضعها مع حدث جديد أو نشر مقطع من مكان معين واستخدام الذكاء الاصطناعي والقول أنه حدث في مكان آخر. ولهذا يجب أن نسأل متى التقطت هذه الصورة وأين، وهل تتوافق التفاصيل الموجودة فيها مع القصة التي يتم تداولها. فقد تكشف بعض التفاصيل الصغيرة حقيقة الأمر، مثل طبيعة المكان أو الملابس أو الطقس والأحداث الموجودة في الخلفية. هنا قاعدة مهمة في التعامل مع الأخبار تقول: كلما كان الخبر أكثر إثارة احتجنا إلى مزيد من التحقق. فالخبر الذي يثير الخوف والغضب والدهشة يستحق أن نتعامل معه بحذر أكبر، لأن الشائعات غالبا تعتمد على هذه المشاعر حتى تنتشر بسرعة. كما يجب مستمعي الكرام الانتباه على بعض العبارات التي تستخدم كثيرا في الأخبار غير المؤكدة، مثل مصدر خاص أو خبر عاجل جدا أو انشرها قبل الحذف. فهذه العبارات قد تستخدم أحيانا للضغط على الناس حتى يقوموا بالمشاركة بسرعة قبل التفكير. مستمعي الكرام، التحقق من الأخبار لا يعني أن نكون خبراء في كل المجالات، بل يعني أن نمتلك سلوكا بسيطا ومسؤولا، نتوقف، نسأل، نبحث ثم نقرر. فالدقائق القليلة التي نقضيها في التأكد من صحة معلومة قد تمنع انتشارا خاطئا أو خطأ يصل إلى عدد كبير من الأشخاص. وفي المقابل فإن نشر خبر غير صحيح قد يضعنا في موقف صعب، لأن حذف المنشور بعد انتشاره لا يعني دائما أن أثره اختفى، فبعض المعلومات عندما تنتشر يكون من الصعب السيطرة عليها. إن الإعلام الحقيقي يقوم على الدقة، والإنسان الواعي هو من يجعل نفسه طريقا لعبور الأخبار غير المؤكدة. فلنحرص دائما على أن تكون مشاركتنا إضافة إيجابية، وأن تكون هواتفنا أدوات لنشر المعرفة لا لنشر الأخبار المضردة. فالحقيقة تستحق أن نبحث عنها، والمعلومة دائما ما تستحق أن نتأكد منها قبل أن تصل إلى الآخرين. كذلك مستمعينا، قد يظن البعض أن الشائعة مجرد خبر غير صحيح ينتهي أثره بمجرد معرفة الحقيقة، لكن الواقع أن تأثير الشائعات قد يكون أوسع من ذلك بكثير. فالمعلومات الخاطئة عندما تنتشر لا تبقى مجرد كلمات، بل قد يتحول إلى أفكار ومواقف وقرارات يتخذها الناس بناء عليها. فالإنسان عندما يستقبل خبرا معينا فإنه يتفاعل معه، وقد يبني عليه رأيا أو موقفا. وإذا كان هذا الخبر غير صحيح فإن النتيجة تكون إن هذا الرأي أو القرار بني على أساس غير صحيح. وهنا تكمن خطورة الشائعة، فهي لا تسرق الحقيقة فقط، بل قد تؤثر في طريقة تفكير الناس ونظرتهم إلى الأحداث من حولهم. ومن أبرز آثار الشائعات على الفرد أنها تسبب القلق والتوتر. في الإنسان بطبيعته يتأثر بالأخبار التي تحمل تهديدا أو غموضا، وعندما يسمع معلومة غير مؤكدة تتعلق بأمر مهم في حياته قد يشعر بالخوف أو عدم الاطمئنان. وقد نجد أن بعض الأشخاص يبدأون في البحث عن مزيد من المعلومات، لكن المشكلة أن كثرة تداول الشائعة قد تجعل الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة، لأن المعلومة الخاطئة تكون قد انتشرت في أماكن كثيرة وأصبحت تحتاج إلى وقت وجهد لتصحيحها. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
في نتذكر في ختام هذه الحلقة نتذكر أن مواجهة الشائعة تبدأ من سلوك بسيط نمارسه جميعا، أن نتوقف قبل النشر وأن نتحقق قبل التصديق وأن نسأل عن مصدر كل معلومة تصل إلينا. ففي عالم تسارع فيه الأخبار لا تكمن المسؤولية في معرفة أكبر عدد من المعلومات فقط، بل في معرفة المعلومات الصحيحة والقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة. فلنجعل من وسائل التواصل مساحة لنشر الوعي والمعرفة، لا طريقة لانتشار الأخبار غير المؤكدة. ولنتذكر دائما أن الكلمة التي نكتبها أو ننقلها قد تصل إلى الكثيرين وقد يكون لها أثر لا نراه. كانت هذه حلقتنا من برنامجكم على الهواء، كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نشكركم على حسن المتابعة ونشكر ضيوفنا الذي كانوا معنا في حلقة اليوم، الأستاذ أحمد الأشول مدير منصة مسند لتحقيق من الأخبار في اليمن، وإياد البريهي مدقق معلومات في منصة حقيقة. نلقاكم في حلقة قادمة، دمتم بخير، في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كم من وضع، وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه، اهتز مجدك فوق.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: وانا اؤكد لكم بس القياده السياسيه اننا سنقف باذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي كن او باخر. ان كان بالسلام عبر الامم المتحده فهو المطلوب، ما لم فبابطال القوات المسلحه والامن والمقاومه الشعبيه نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

Jones. السلام عليكم ورحمة الله. موجز وأنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحذير ميليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني، مؤكدا أن استمرار هذا النهج التخريبي لن يفضي إلا إلى مزيد من استنزاف مقدرات البلاد ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في سلسلة تدوينات على منصة إكس اليوم السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاما راسخا بأمن اليمن والمنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسية سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما يرفع من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بحضور قائد التحالف العربي في مأرب العميد الركن فارس الشمري لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات. أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تمضي بثبات في تعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات بما يكفل حماية الوطن والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه الميليشيا على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصلحة شعبه بصلة. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي الإرهابية على سفينة تجارية سعودية أثناء ملاحتها في البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدوانا سافرا وانتهاكا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء استئناف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. وفي الحلقة 16 نتكلم فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي الإكثار من الأعمال الصالحة عموما. تكلمنا في وسائل ماضية عن زيادة الطاعات، لكن هنا نتكلم عن الإكثار من الأعمال الصالحة إجمالا، ولا أقصد بها الصلوات أو الزكاة أو الصدقة أو الحج، إنما أعمال الصالحة إجمالا. والأعمال الصالحة تعينك على الاستقامة، والاستقامة تزيل من طريقك، أو الأعمال الصالحة تعينك في إزالة العقبات وأنت تسير إلى الله جل وعلا. إن الذي يحركك على طريق الله عز وجل هو العمل الصالح، بل إن الله جل وعلا يقول والعمل الصالح يرفعه، ويقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا. يا الله، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الاستقامة أحبتي الكرام، إخوتي المستمعون والمستمعات، الاستقامة طابعها سلبي، تقول أنا لا أكذب، أنا لا أغتاب، أنا لا آكل مالا حراما، هذه الاستقامة. لكن ما الذي فعلته؟ هل أنفقت من مالك؟ هل أنفقت من وقتك؟ هل أنفقت من علمك؟ هل أنفقت من خبرتك؟ هل سعيت في تزويج شاب بفتاة مؤمنة؟ هل وفقت للإصلاح بين اثنين مسلمين، أو حتى بين إنسانين، بين اثنين؟ هل أقمت علاقة طيبة بين مؤمنين؟ هل سعيت في سد حاجة أرملة؟ هل سعيت في كفالة يتيم؟ ما الذي فعلته؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبرنا في الحديث الذي رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه يوما بعد صلاة الفجر يسألهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ أو من تبع منكم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. يا الله، ما ذكر بابا من أبواب الخير وبابا من أبواب العمل الصالح إلا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يتصدر ذلك الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. العمل الصالح إخواني الكرام أخواتي الكريمات أن ترعى يتيما، أن تتفقد أرملة، أن تطعم جائعا، أن ترشد ضالا، أن تفرغ من دلوك في دلو المستسقي، أن تعين إنسانا على حمل حاجته، أن نتفقد بعضنا بعضا في هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم. هل بلغت آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعقد مجلس علم تتحدث إلى أولادك، إلى أقربائك، إلى جيرانك؟ ما العمل الصالح الذي قدمته بين يدي ربك يوم القيامة؟ رجل يختم حياته وهو يدعو إلى الله في عمل صالح، مع أنه لم يكن متعلما، كان أميا، تعلم من شيخ جاءه ليقول له: علمني دين الله جل وعلا، علمني أمرا أقوم بدعوة الناس إليه. فأخبره عن حديث قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الرجل كان شيخا كبيرا، لأنهم أخذه أولاده إلى المستشفى يتهادى بينهم، شيخ كبير في السن، أغمي عليه وهو يصلي بعد أن أخذ هذا الحديث من شيخ المسجد، أسعفه إلى المستشفى. جاء الطبيب، فلما استيقظ الرجل من غيبوبته قال للطبيب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومات الرجل. يا الله، كيف أنه حمل فعل هذا العمل الصالح، فعل هم، حمل هم الدعوة، يدعو إلى الله جل وعلا وهو في اللحظات الأخيرة من موته. إذن ما العمل الصالح الذي أنت قدمته أو أنت قدمتيه بين يدي ربك يوم القيامة؟ أيها الإخوة الكرام المستمعون والمستمعات، لا بد من وقفة متأنية عند العمل الصالح، لأن هذا العمل له خصائص. الأولى منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم أو أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة أو عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عود نفسك أنك إذا عملت عملا أن تدوم عليه، فالثبات نبات كما يقول عامة الناس، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تحضر مجلس علم، ثابر على حضوره، تتفقد أرحامك، تابع هذا التفقد، لك إنفاق، تابع هذا الإنفاق، لك جولة في الدعوة إلى الله جل وعلا، تابع هذه الجولة وهذا النصح وهذا الوعظ، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. من خصائص العمل الصالح أيضا الذي يقوي الإيمان ويزيد ويجدد الإيمان المسارعة إلى هذا العمل الصالح، فالتوئدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، فالمبادرة والمسارعة إليه أمر مستحب. الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى جنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. لاحظ معي: صراع، سباق، تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن ينبغي أن نسارع، أن نسابق، أن نتنافس في عمل الخير، فالتوئدة في كل شيء خير إلا في عمل الخير والأعمال الصالحة، فينبغي أن نسارع فيها. من خصائص العمل الصالح أيضا ما جاء في الحديث، قال: انطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها، يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلىها من النهار 12 ركعة. العمل الصالح يعوض. إذا كنت قد ألفت أن تصلي الليل وقد فاتتك صلاة الليل ينبغي أن تعوضها. إن كنت تعودت أن تتلو جزءا من القرآن وفاتك هذا الجزء عليك أن تعوضه. ينبغي أن نداوم على فعل الخير وعلى عمل الصالحات وأن نعوضه إذا فات، وهذا ما يجعل المعنويات الإيمانية عالية جدا. يقول أحدهم: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الأمر الرابع من الخصائص في العمل الصالح ألا ترى عملك، ألا ترى عملك إلا وأنت مستهين به، يعني لا تنظر إلى العمل الصالح وتتباهى به. ألا ترى عملا كنت قد عملته وتباهي به، لأن هذا يحبط العمل كما نعلم جميعا. إذن إجمالا أحبة الكرام، العمل الصالح والإكثار منه يعين ويقوي الإيمان بربنا جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الاستكثار من العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة،

0: ستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى، وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أهلا ومرحبا بكم إلى فقرة لفتة. سنتحدث في هذه الفقرة عن استخدام الأئمة الهادويين والحوثيين للشائعة كوسيلة من وسائل الحرب ضد خصومهم، حيث استخدم الاحتلال الهاشمي الشائعة منذ وقت مبكر للسيطرة على اليمن بغية إسقاطه والسيطرة والنيل منه ومن أهله ليحلوا محل الدولة الوطنية في اليمن. فكانوا دائما وأبدا يصفون كل من عارض خرافتهم التي يأكلون منها دم وعرق اليمني بأنه أموي، حتى يترسخ في ذهن اليمني أنه غير قادر على مواجهتهم، وإنما لابد من عنصر قرشي للمواجهة، ومهمة اليمني هي أن يموت من أجل قريش وبني هاشم. ويعتبر يحيى حسين الرسي قائد الاحتلال الهاشمي لليمن من أبرع نظرائه في بث الشائعات ونشر الأراجيف وإسقاط التهم الشائعة على الخصوم زورا وبهتانا، وذلك بغرض النيل منهم والحط من أقدارهم، لا سيما في المجتمع اليمني المحافظ الذي خبره عن قرب وعرف ما يسوءه وما يفرح، فرمى كل خصم من خصومه بتهمة من نسخ خياله. والشائعات ما هي إلا المقدمة الأولى لاستحلال الأئمة للأرواح والأموال والأعراض، وكثيراً ما استباح الأئمة أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، وقد ألبوا العامة على خصومهم بالشائعات والتحريضات التي تعتبر أداة حربية من أدواتهم عبر التاريخ. وقد استمر الإمام الهادي وأولاده من بعده ببث الشائعات على خصومهم، كما سار الإمام يحيى ونجله أحمد من بعده على نهج من سبقهم من الأئمة. أما الشائعات الحوثية مستمعين الأعزاء، فكما قال المثل: من شب على شيء شاب عليه، أو من شابه أباه فما ظلم. وبطبيعة الحال فإن الحوثي أشبه من غيره بأجداده، والمتتبع لتفاصيل إنشاء الجماعة الحوثية منذ بواكيرها الأولى يكتشف أنها استخدمت تكتيك الشائعات كأحد أعمدتها الرئيسية التي قامت عليها. وخلال سنوات من التأسيس والعمل الدؤوب لكيانهم العنصري، استطاعوا إقناع الشباب من صغار السن بخرافاتهم الزائفة وأفكارهم الضالة، فأشاعوا أن الدولة كافرة، وأن رجال الدولة عملاء، وأن الأحزاب السياسية مماثلة للنظام عميلة للخارج. وعادة ما يتأثر الشباب بهذه الادعاءات الباطلة والشائعات الكاذبة نتيجة لحداثة سنهم وضحالة تعليمهم، والأهم مع عاطفتهم الدينية. كثير هي الشائعات وكثير هي الشائعات الحوثية التي استخدمتها ضد الشرعية. فمنذ ابتداء عملية عاصفة الحزم التي أتت بطلب من الدولة الشرعية القائمة وتبعتها عملية إعادة الأمل، استهل الحوثيون نمطا جديدا من الشائعات هو اتهام معارضيهم، وأغلب الشعب معارض لهم بأنهم مرتزقة وخونة. ولطالما أشاع الحوثيون عن بعض الشخصيات أنهم عملاء تحريضا عليهم بين المجتمع، ومبررا لسجنهم أو حتى القضاء عليهم. وقد سجلت المنظمات الحقوقية آلاف الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها جماعة الإجرام الحوثية في مختلف الجوانب. كان الصحفيون ورجالات الكلمة هم المتصدرون لقائمة الانتهاكات الحوثية، كونهم العدو الأول للكيان الإمام البغيض. حتى المرأة لم يتم استثناؤها من انتهاكات هذا النظام الكهنوتي. من الواضح أن عداء الإماميين والحوثيين من بعدهم إنما هو نتيجة لأزمة نفسية، فسيكولوجيا يشعر الإماميون أنهم في حرب مستمرة مع الشعب من حولهم، يستحقرون كل من عداهم، خاصة من لم يؤمن بفكرهم الكهنوتي البغيض، فهو عدو يجب التخلص منه والقضاء عليه. وعندما يرون لهيب الغضب يستعر من قبل الناس تجاههم، سرعان ما يلجؤون إلى محاولة خلق عدو وهمي للأمة، وهنا يصبح من الميسور إصدار مختلف أنواع الإشاعات. المتأمل في تلك التهم مستمعين الأعزاء والشائعات التي يطلقها الحوثيون على الشرعية بأنهم عنصريون، يجد في ذات الوقت أنهم هم من يمارسون أبشع أنواع العنصرية المقيتة، ولسان حالهم كما في المثل الشائع: رمتني بدائها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قدم إضاءات غوص في جماليات اللهجة إضاءات برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار إخراج نصر الأغباس
1: المستمعون الأفاضل مرورنا من هنا عبر أثير إذاعة مأرب لنصل إلى ما يحقق المآرب أرحب بكم في الحلقة 17 بعد 100 من برنامج إضاءات فأهلا بكم المستمعون الأعزاء سنتناول في هذه الحلقة جملة من جمل مفردات لهجتنا ومنها لجف اللجف في اللهجة يطلق على عرض الشيء ولجف الجبل من جهة السفح حيث يكون كالكهف أو بروز ناتئ فاللجف يكون بكسر اللام ثم سكون الجيم لجف للجبل وغيره هو الجهة أو الجانب المختفي المغطى والمتواري أو المنحني في مسالكه يقال غابت الغنم على الراعي في لجف الجبل أي غابت واختفت عن نظره وكل جهة أو جانب يخفي الإنسان ويستره ويواريه يسمى لجف وقد يطلق على الانحناء والالتواء في الطريق يقال اختبأ وترصد فلان لفلان في لجف الخط أو الطريق وغيره إذن اللجف مخبأ أو كهف يحتمي فيه الإنسان من مطر أو ريح أو شمس كما قال صاحب معجم الألفاظ المحكية وتسمية اللجف تسمية جبلية صرفة أكثر منها في الوديان كما يأتي الفعل لجف بمعنى ضرب بشدة وتسمية اللجف تسمية جبلية صرفة أكثر منها في الوديان كما يأتي الفعل لجف بمعنى ضرب بشدة وهذه المعاني لجف الجبل ولجفه بمعنى ضربه جاءت في فصيح لغة العرب من الفعل لجف فهي متعددة المعاني قالوا واللجف هو اسم وهو ملجأ السيل وهو محبسه واللجاف ما أشرف على الكهف أو الغار من صخر أو غير ذلك ناتئ من الجبل وربما جعل ذلك فوق الباب وهو ما يطابق معناها في اللهجة وقال ابن سيده اللجفة الغار في الجبل والجمع لجفات قال ولا أعلمه كسر وهو في اللهجة بالكسر لجف ولكنه في المعجم بالفتح لجف قالوا ولجف الشيء وسعه من جوانبه وفي الحديث أنه ذكر الدجال وفتنته ثم خرج لحاجته فانتحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم فأخذ بلجفتي الباب فقال مهيم يعني ما الأمر ولجفة الباب هما عضادتاه وجانباه من قولهم لجوانب البئر الجاف جمع لجف كما أن الفعل لجف الذي اشتق منه الاسم وهو اللجف جاء بمعنى الضرب قال صاحب التاج اللجف الضرب الشديد زنة ومعنى وفي معجم الرائد لجفه ضربه بشدة مستمعي الأعزاء كذلك من المفردات لبح اللبحة واللبيح في مراد وبعض المناطق صفة للترقب والبحث الملح عن الشيء وطلبه بشدة ويصاحب ذلك مشقة وعناء أراد الشيء فلانا واحتاج للشيء النادر فلبح له أو بعده فهو يلبح في حالة من اللبح واللبحة واللبيح وقد يكون ترقبا ومراقبة لشخص أو عدو وكذلك البحث عن شخص أو أي شيء مفقود وقد يكون للإصرار على النيل أو الأخذ بالحق مهما كلف الثمن وفي المثل الشعبي فلان يلبح بملابح الكلاب، وهو يضرب للإصرار على النيل من العدو أو الخصم مهما كلفه ذلك من العير ومن السب، كما جاء عند الحشاش قوله لبح لاقى ولبح له حلق عليه ولحق به ووقف أمامه قال وفي اليمن لبح تعب ونازع وكدح. واللبح جاءت في معاجم اللغة العربية بمعنى الشجاعة، وهو معنى يقرب من معناها في اللهجة، كون اللبح لا يكون إلا من شجاع ويجيء عن الشجاعة، لكنها في اللهجة أوسع دلالة. قال أهل اللغة اللبح الشجاعة، وبه سمي الرجل لبحا، ومنه الخبر تباعدت شعوب من لبح فعاش أياما، تباعدت شعوب من لبح فعاش أياما. واللبح الشيخ المسن، ولبح كمنع. المستمعون الأعزاء، أيضا من المفردات يقولون ملبوق بالميم واللام والباء والواو والقاف. الملبوق في لهجة مأرب وغيرها تطلق على السرحان المذهول غير الواعي ولا يدرك بصورة صحيحة، وكثيرا ما يقال في اليمن للمسبة لأنها دلالة السكر، ويوصف من يتصرف تصرف السكران بالملبوق كذلك، كما يوصف بها المجنون أو من أصيب بحالة نفسية، يقال التبق فلان فهو ملبوق، وهو اختلاط الأمور أيضا لدى الشخص. والملبوق جاءت من الفعل لبق في العربية الفصحى، حيث القاف منقلبة عن الكاف فتكون لبق بمع ملبوق، هي لبك ملبوك، وهو معروف في اللغة أن تحل الحروف محل بعضها لاتحاد مخرجيهما وصفتيهما أو تقارب مخرجيهما أو كليهما. ومعروف أن مخرج القاف والكاف متقارب، وهنا تكون ملبوق هي نفسها ملبوك لأنها تؤدي معنى الاختلاط. قال أهل اللغة ومنهم المرتضى الزبيدي لبك اللبك الخلط، واللبك الشيء المخلوط، والملبوق يكون كذلك في حالة من اختلاط الأمور لديه. وقال الزبيدي أيضا ومن المجاز أمر اللبك أي ملتبس ومختلط. قال زهير بن أبي سلمى رد القيان جمال الحي فاحتملوا إلى الظهيرة أمر بينهم لبكوا. والتبك الأمر أي اختلط كما في الصحاح، وزاد والتبس، وتلبك الأمر تلبس واختلط، ووقع في لبكة ولبيكة أي اختلاط. كما أن الملبق تطلق على الكثير الكلام الثرثار الذي لا يستفاد من كلامه ولا ينال منه طائل، وكذلك لبق بالشيء لاصق به الشيء، وهي كلها من الفعل لبق، ولكنها تعني عكس معناها في اللغة، والتي تعني اللياقة وحسن التصرف. كذلك من المفردات لجح. اللجح في مأرب تسمية تخص المناطق الجبلية، وهو بكسر اللام وسكون الجيم، وهو يعني المكان المختفي أو المتواري الذي يحميه أو تحميه صخرة أو ركن من هبوب الرياح وغيرها، وهو مكان محبذ للجلوس بعيدا عن مهبات الرياح. يقال جلسنا في مكان أو لجح تلجح عليه صخرة فتحميه من الرياح، أي تقيه وتستره من هبات الرياح، ولجح عليه ولجح له، وهي تسمية عربية فصحى جاءت مشتقة من الفعل لجح، والتي تعني الحماية والستر والوقاية. قال أهل اللغة كابن منظور اللجح بضم اللام هو الشيء يكون في الوادي ويكون في أسفل البئر والجبل كأنه نقب، ولجح العين كفتها، والجمع الجاح وهي الأجفان، والمعروف أن الأجفان تقي العين وتحميها وتسترها، وكذلك اللجح يكون للتغطية والحماية والستر كما جاءت في المعاجم مطابقة لمعانيها في اللهجة. المستمعون الكرام، ونحن نأوي إلى لجح من الوقت وإذانا بانتهاء حلقة اليوم، نأمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين لكم من خالص الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون. وفي هذه الحلقة قانون رقم 31 بشان التدوير الوظيفي لسنة 2009 ميلادية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار لمجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2012، أعدها لكم ويقدمها عبد العزيز السامعي. وجاء في اللائحة التنفيذية التوضيح الوافي والشارح للقانون، فما هو المقصود بالتدوير الوظيفي من نظر القانون اليمني، وما هو الهدف من التدوير الوظيفي، وأين يسري أو يطبق هذا القانون، ما هي أنواع التدوير الوظيفي وما هي ضوابطه وأحكامه، كم تحدد مدة التدوير الوظيفي قانونا. أولا، عرف القانون اليمني واللائحة التنفيذية ما هو التدوير الوظيفي في نص المادة 2. فالتدوير الوظيفي هو نقل منظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدة الخدمة العامة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن وحدات الخدمة العامة هي كافة الوحدات المدرجة في موازنة الدولة، سواء كانت اقتصادية أو وحدات مستقلة أو صناديق أو قوات مسلحة أو الأمن أو الجهاز الرقابة والمحاسبة أو اللجنة العليا للانتخابات أو اللجنة العليا للمناقصات، كل ذلك تسمى وحدات الخدمة العامة. ما هو الهدف من التدوير الوظيفي؟ شرحت نص المادة 3 الهدف. تهدف هذه اللائحة إلى توضيح الخطوات الإجرائية والتنفيذية لتحقيق الآتي: التدوير الوظيفي يعمل على تطوير الأداء لدى الموظف ويعزز القدرات لدى القيادات الإدارية الموظفين. التدوير الوظيفي يعزز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. التدوير الوظيفي يمكن الموظف من اكتساب معارف جديدة ومهارات مختلفة كونه ينتقل إلى مواقع جديدة. التدوير الوظيفي يعزز مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة، ويسهم كثيرا في تطبيق منظومات القوانين الشفافية. التدوير الوظيفي يخرج الموظف من دائرة الركود والملل وإشعاره بأن الوظيفة العامة ليست ملك للموظف، بل يتم نقله من مكان إلى آخر حسب احتياجات الوحدة الإدارية أو الوحدة الخدمة العامة. تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم يكون بناء على نتائج التقييم واستجابة لمتطلبات العمل وليست مزاجية. تدوير الموظف من مكان إلى آخر يحرك قدرات الموظفين الإبداعية ويكسبهم كيفية تطبيق المهارات كونه اكتسبها من عدة مواقع وأماكن عمل فيها الموظف فترة. نطاق سريان التدوير الوظيفي، أين يطبق هذا التدوير الوظيفي؟ يسري هذا القانون أو يطبق هذا القانون على من؟ على موظفي وحدة الخدمة العامة، وهم الموظفين في السلطة التشريعية والقضائية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، موظفي المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة، موظفي جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما جاء في نص المادة 5، وحيث جاء في نص المادة 4 أن الوزارة تتولى تنفيذ المهام التالية: 1. إنشاء قاعدة بيانات شاغلي الوظائف المستهدفة وتحديثها أول بأول. 2. إعداد نماذج وتعليمات تنفيذية للتدوير الوظيفي ثم تعميمها على كافة الوحدات العامة، إعداد وتقارير فصلية وسنوية. أما الوحدات العامة ووحدات السلطة المحلية فعليها أن تنفذ والالتزام بالمهام التالية: 1. تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية وفق النماذج والتعليمات الصادرة من الوزارة. تصنيف الوظائف كلا حسب طبيعتها حسب متطلبات التدوير الوظيفي وفق معايير وتعليمات صادرة من الوزارة. إنشاء قواعد بيانات بالموظفين الذين تم تدويرهم ومن استوفى مدة التدوير ليتم تدويره وفقا للقانون. ما هي أنواع التدوير الوظيفي وكم مدته؟ فصلت المادة 8 من اللائحة يدور الموظفين على النحو التالي: أولا، على مستوى السلطة المركزية في ظل التكوينات التنظيمية في إطار الوحدة العامة وفروعها، وهم وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، مدراء عموم الإدارات العامة، مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام شاغلو الوظائف التخصصية والفنية والحرفية. أما ما يخص وحدة الخدمة العامة وهم وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وكلاء الهيئات العامة والمؤسسات والمصالح، مدراء عموم الإدارات العامة النمطية، ومدراء الإدارات، مدراء الأقسام كالشؤون المالية، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، المراجعة الداخلية، التخطيط، المتابعة، رؤساء ومدراء عموم الهيئات والمصالح والمؤسسات والبنوك والشركات والمصانع والصناديق،
والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز بشرط لم يكونوا شاغلي هذه المناصب بالانتخابات. كل هؤلاء هم الموظفون يخضعون للتدوير الوظيفي حسب القانون. ثانيا، التدوير الوظيفي بين المحافظات. يشمل التدوير الوظيفي بين المحافظة وكلاء المحافظات والوكلاء المساعدون ومدراء عموم فروع الوزارات والمصالح والهيئات والمصانع والبنوك بالشركات والمؤسسات العامة. شاغلوا الوظائف الإدارية والأمنية والشرطة ومدراء عموم المديريات ومدراء أمن المحافظات ومدراء فروع المرور والسجل المدني والهجرة والجوازات والجنسية والدفاع المدني والسجون وخفر السواحل والأمن القومي والأمن السياسي والبحث الجنائي. أما في داخل المحافظة يكون التدوير لمدراء عموم المديريات ومدراء الإدارات ومدراء الأقسام ومدراء المدارس والمعاهد والمراكز الصحية والكليات ومدراء أمن المديريات ورؤساء أقسام الشرطة ونوابهم. كل هؤلاء يشملهم التدوير الوظيفي ومدراء إدارة المرور والسجل المدني والبحث الجنائي على مستوى المحافظة ومستوى المديريات. خامسا، مدة التدوير. جاء في نص المادة 9 تحدد مدة التدوير على النحو التالي: المجموعة الأولى التي قلنا هم في مستوى السلطة المركزية وظل التكوينات التنظيمية يدوروا كل 4 سنوات، المعينون بقرارات جمهورية مثل الوكلاء والوكلاء المساعدون في الوزارات وكذلك بالمحافظات وكذلك رؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك ونوابهم ورؤساء وأمناء عموم الصناديق واللجان والمجالس والمشروعات ونوابهم كذلك رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز. وهناك كذلك أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومندوبي اليمن في المنظمات الدولية والإقليمية. كل هؤلاء كل 4 سنوات يتم تدويرهم. المجموعة الثانية يتم تدويرهم كل 3 سنوات، وهم مدراء عموم الإدارات العامة المركزية والمحلية، مدراء عموم المكاتب الوزارية الفروع، ومدراء عموم الهيئات والمصالح والمصانع والشركات والمؤسسات والبنوك، مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، وكذلك الأمن السياسي وأقسام الشرطة ومن هو في مستوى مدير عام ومدراء الفروع كالأمن القومي والأمن السياسي والسجل المدني ومدراء فروع مصلحة الهجرة والجوازات. كل هؤلاء هم 3 سنوات يتم تدويرهم على مستوى المصلحة والكليات والمعاهد. المجموعة الثالثة ويتم تدويرهم كل 2 سنوات، وهم مدراء الشؤون المالية ورؤساء الأقسام والموارد البشرية ومدراء إدارات الحسابات ورؤساء الأقسام ومدراء إدارة المشتريات ورؤساء أقسامها والمخازن، وشاغلوا وظائف التقدير الجمركي بمصلحة محصلي الضرائب ومقدروا الربط الضريبي بأنواعها ومدراء إدارة تحصيل الواجبات الزكوية وأمناء الصناديق في الوحدات العامة كما جاء في نص المادة من هذا القانون يكون تدويرهم كل 2 سنوات. ضوابط التدوير، كيف يكون التدوير؟ التدوير ليس مزاجيا أو محسوبيا، بل هناك يجب الالتزام بضوابط ومعايير جاءت في نص المادة 12. يجب ألا يدور أكثر من 50% من شاغلي الوظائف في التكوين التنظيمي الواحد. يجب ألا يدور أكثر من 50% من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية الواقعة في خط السلطة الواحدة. يجب ألا يدور شاغلي الوظيفة الأساسية ونائبه، يعني المدير العام ونائبه في وقت واحد. لا يجوز تدوير الموظف إلى وظيفة إدارية عليا سبق وأن شغلها. لا يجوز تدوير الموظفين الذين يسيئون استغلال وظائفهم أو يتعسفون في استعمال السلطة، بل ينقلوا نقل إلى وظائف قيادية وإشرافية أخرى تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة طبقا للقانون. كيفية تقييم الموظف؟ هناك عناصر تقييم لأي موظف حتى يتم تدويره، وذلك من خلال الآتي: 1، الإنتاجية، الالتزام، القدرات، السلوك العام، الاستفادة من التدريب كما جاء في نص المادة 12. الشروط لتنفيذ التدوير جاءت في نص المادة 13، قال لابد من مراعاة المدة التي حددتها المادة 9 في هذه اللائحة، بمعنى لابد أن يستوفي السنوات المحددة 3 سنوات، 4 سنوات، 2 سنوات التي تكلمنا عليها مسبقا. فلابد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 والقوانين الأخرى كقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة. أن يكون مستوفي شروط التدرج الوظيفي المدور عليها،
ويتم تدوير الموظف من وظيفة تتناسب مع وظيفته ومؤهلاته وخبرته العلمية والعملية مع الاحتفاظ بكافة حقوقه المكتسبة وفقا للقانون. ألا يكون الموظف ممن بلغ أحد الأجلين، لأنه سيتم إحالته إلى التقاعد بدل من التدوير. لابد أن تكون الوظيفة التي تم تدوير الموظف إليها معتمدة في اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة. أحكام عامة: يجب أن يراعى عند إجراء التدوير الوظيفي أهمية التأهيل التخصصي للكوادر القيادية والإدارية والفنية والاستفادة القصوى من التدوير كما جاء في نص المادة 14. وفي المادة 17 يعطى الأولوية في الترفيع

تعرض هذا التظلم إلى اللجنة المختصة للبت فيه. مع هذا كله لا يمنع قرار هذا القرار الصادر من هذه اللجنة المتظلم من حقه، بل له أن يلجأ إلى القضاء إذا وجد تضرر من قرار اللجنة كما جاء في النص المادة 20. وفي المادة 21 لا يجوز بأي حال من الأحوال استثناء أي موظف من التدوير، فالتدوير لابد أن يشمل كل الموظفين. أما ما يخص القرارات في إطار كل مجموعة يكون من قبل السلطات المختصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991، ويعتبر استيفاء موظف لشروط المدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفقا لأحكام هذا القانون وهذه اللائحة شرط مقيد لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير كما جاء في نص المادة 23. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، شاكرين لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة، ودمتم ودام الوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يحذر الميليشيات الحوثية من استمرار التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني. العرادة يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع ورئيس الأركان أن الدفاع عن الجمهورية معركة مصيرية ويشدد على رفع الجاهزية. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لردع التهديد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحذير الميليشيات الحوثية الإرهابية من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني، مؤكدا أن استمرارها في هذا النهج التخريبي لن يفضي إلى مزيد من استنزاف مقدرات البلاد ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. وأكد فخامة الرئيس في سلسلة تدوينات على منصة إكس اليوم السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاما راسخا بأمن اليمن والمنطقة وحماية للسلم والأمن الدوليين. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن الميليشيات الحوثية وداعميها يصرون كلما لاحت فرصة للتهدئة على الزج بالبلاد في أزمات متلاحقة، متجاهلين أن إرادة اليمنيين وتطلعاتهم إلى الدولة والكرامة والأمن والاستقرار ليست ورقة للمساومة ولن تكون. وأضاف إن استمرار الجماعة في نهجها التصعيدي لن يقود إلى إطالة أمد المعاناة وإهدار ما تبقى من مقدرات البلاد، مؤكدا أن الشعب اليمني سيظل متمسكا بهدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وليس أمام الميليشيات من خيار سوى التسليم بهذه الحقائق. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما يرفع من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بحضور قائد التحالف العربي في مأرب العميد الركن فارس الشمري لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات. وخلال اللقاء أكد العرادة أن المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة منذ سنوات تمثل معركة مصيرية دفاعا عن الجمهورية وحماية للثوابت والمكتسبات الوطنية. وأوضح أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع مواصلة العمل بكل عزم وإصرار لمواجهة التحديات وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بالواجب الوطني وتعزيز القدرات القتالية والعملياتية بما يضمن تنفيذ المهام على أكمل وجه وتحقيق تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة تأكيده حرص القيادة السياسية على سلامة جميع أبناء الشعب اليمني وألا يكونوا ضحايا لمغامرات الحوثي وأجنداته الإيرانية. وطالب أبناء الشعب في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية برفض الزج بأبنائهم في جبهات القتال وعدم السماح للميليشيات باستغلالهم وقودا لحروبها الخاسرة التي لا تخدم مصالح اليمنيين، داعيا كافة القبائل والأسر في تلك المناطق إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه أبنائهم وتحصينهم من حملات التجنيد الحوثية ومنع انخراطهم في المشروع الدموي الطائفي الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار والمعاناة. وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تعنتها ورفضها لكل المبادرات الإقليمية والدولية يؤكد أنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب وتتعمد إطالة أمد معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها وتعميق المأساة الإنسانية خدمة لأجندات خارجية، كما شدد على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني ورص صفوف وتعزيز التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية والمكونات السياسية والاجتماعية ورجال القبائل الأبية وتوحيد الجهود والإمكانات وتبني خطاب وطني جامع وتغليب المصلحة الوطنية بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويرفع من مستوى فاعلية الأداء العام في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران. وثمن
تشمل إرادة المواقف الأخوية الصادقة والدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن في مختلف الظروف، لافتا إلى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك. من جانبهما أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تمضي بثبات في تعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات، وبما يكفل حماية الوطن والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه الميليشيا على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة. وأشارت الحكومة في بيان إلى أن الرد العسكري الحازم لتحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية وردع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف السفن المدنية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنيب البلاد المدنية لتجنيب المدنيين والبنى التحتية أي أضرار. ونوهت الحكومة بالدقة العالية التي اتسمت بها عملية الردع واقتصارها على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية الإرهابية مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأكدت الحكومة أن الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية دون أن تتعرض لأي أضرار، بما يعكس حرص تحالف دعم الشرعية على حماية البنية التحتية المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود وعدم المساس بمصالح المواطنين أو حركة التجارات الدولية. ولفتت الحكومة إلى أن هذا التصعيد الإرهابي يكشف مجددا أن الميليشيات الحوثية تواصل المقامرة المكشوفة بمصالح الشعب اليمني ومقدراته الوطنية لخدمة أجندات النظام الإيراني وتحسين شروطه التفاوضية. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي الإرهابية على سفينة تجارية سعودية أثناء ملاحتها في البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدوانا سافرا وانتهاكا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم. وذكرت الأمانة العامة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذا العدوان يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين وخرقا واضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي استمرأتها هذه الميليشيات الإرهابية الحوثية المارقة. وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها. النبأ الأخير، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء استئناف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. وقال غوتيريش في بيان صادر عنها أن الهجوم على السفن التجارية الذي أعلن الحوثيون عن مسؤوليتهم عنها ينذر بمزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق التصعيد الراهن، بما يؤدي إلى جر اليمن بصورة أعمق إلى أتون الصراع الإقليمي. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة إن المزيد من الأعمال العدائية في اليمن من شأنه أن يقوض آفاق السلام وأن يتسبب في عواقب اقتصادية وإنسانية وبيئية وخيمة في المنطقة وخارجها، وشدد على ضرورة استعادة حرية الملاحة الدولية بشكل كامل في مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به. نشرتنا انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يحذر الميليشيات الحوثية من استمرار التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني. العرادة يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع ورئيس الأركان أن الدفاع عن الجمهورية معركة مصيرية ويشدد على رفع الجاهزية. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لردع التهديد.
كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما أحييكم أنا أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: من يبيعك غدر ما يلقى كفن. كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون.
1: صادق الأفعال عمره ما يكون.
0: نحسن الإعداد والدنيا سنانها.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
9: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
10: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
11: فيها القيمة الأخلاقية
10: وأخرى القصة الجميلة،
11: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
10: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
11: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
10: إخراج نصر الأغبس.
12: أحبابي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
13: والبداية مع قيم أخلاقية، سنتحدث عن احترام الكتاب المدرسي.
14: يا أحبابي الصغار، تلعب الكتب دورا مهما للغاية في حياة كل طفل، خاصة في حياة الطلاب. إنهم أفضل أصدقائنا لأنهم يلهموننا للقيام بأشياء عظيمة في الحياة والتغلب على إخفاقاتها، كما نتعلم الكثير من الأشياء منهم. الكتاب المدرسي هو أفضل صديق لنا لأنه يوفر لنا المعرفة دون قيد أو شرط. يجب استخدام الكتب المدرسية بحكمة، حيث أن الكتاب المدرسي له دور محدد مثل المعلم الذي يستخدمه. ومن المهم أن تتذكر أن الكتاب المدرسي هو مجرد أداة واحدة وربما أداة مهمة للغاية في ترسانته التعليمية.
12: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

لك ما حيينا، لا لا ولن ننساك، بصماتك في عقولنا راسخة، لن تخدشها الأيام ولا تشطبها المتغيرات، نسجت عقولنا بخيوط علمك، ستظل أوتارا ترتل أعذب معزوفات العصر بألحانك.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا لهذا اليوم أيام الأسبوع، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: سألت المعلمة الجديدة تلاميذها الصغار في الصف الأول: من منكم يستطيع أن يعدد لي أيام الأسبوع؟ سكت بعض التلاميذ، كانوا يفكرون. رفع آخرون أيديهم وأخذوا يصيحون دفعة واحدة: أنا أنا أنا آنسة، أنا أعرف. كان هناك تلميذ صغير جميل الوجه واسع العينين، سألته المعلمة: وأنت أيها الصغير ألا تعرف؟ اسمه خالد يا آنسة، نبهته المعلمة قائلة: لم أسألك أنت، اجلس هادئا في مكانك ولا تتكلم إلا عندما أسألك. ثم التفت إلى خالد وقالت له: يا خالد، هل تعرف أيام الأسبوع؟ أجاب بصوت خفيض. اقتربت منه المعلمة وقالت له بلطف وهي باسمة: حين تتحدث مع المعلمة يجب أن تقف وترفع صوتك، لا تتحدث وأنت جالس. هل تعرف أيام الأسبوع؟ وقف خالد في مكانه وأجاب بصوت راجف: نعم يا آنسة. حسنا يا خالد، عددها لنا، عددها لكي يسمع أصدقائك.
2: بدأ خالد ينظر إلى رفاقه وإلى المعلمة وإلى السبورة وإلى سقف غرفة الصف وإلى كل مكان. تحرك التلاميذ وشرعوا يرفعون أصابعهم ويصوحون: أنا أنا أعرف يا أنسة، أنا أنا. لكن الأنسة رفعت يدها وقالت والابتسامة على ثغرها: هس، أنا أريد أن أسمع أيام الأسبوع من خالد. أجاب خالد وقال في يوم السبت أنه مكتوب على السبورة: حسناً يا خالد، وبعد السبت أي يوم يأتي؟ قال: يوم الأحد. عظيم. وبعد الأحد يا خالد؟ بعد الأحد يأتي يوم الاثنين. ثم ماذا؟ ثم الثلاثاء. ثم ماذا؟ سكت خالد قليلاً واستمر في كلامه بعد ذلك وقال: ثم أكتوبر، ثم نوفمبر، ثم فبراير، ثم يأتي اليوم الذي تغلق فيه المدرسة أبوابها، وبعد ذلك يأتي يوم السبت من جديد. ضحكت المعلمة وانفجر الصغار مقهقهين. قالت المعلمة: حسنا يا خالد، عرفت بعض أيام الأسبوع، لكنك خلطت الأيام بالأشهر. عليك أن تحفظ أيام الأسبوع جيدا، سجلها في دفترك النهاري كل يوم بيومه. في كل يوم سجل اسم اليوم، وفي يوم الجمعة سجل أيام الأسبوع كلها في صفحة واحدة مبتدئا بيوم السبت ومنتهيا بيوم الجمعة. هل فهمت يا خالد؟ أجاب خالد: نعم يا أنسة، فهمت، سوف أحفظها بإذن الله، وسوف أعيدها عليك في يوم السبت القادم إن شاء الله. قالت المعلمة: حسنا، وسوف أراها عندك في الدفتر في يوم السبت القادم، هل اتفقنا؟ أجاب خالد: نعم يا أنسة، اتفقنا.
1: انتهت فقرة قصتنا لهذا اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد. معلومات مفيدة، سنتحدث عن الفصول الأربعة. تعرف الفصول بأنها فترات من العام تتميز بظروف مناخية خاصة، حيث تتعاقب على بعض أجزاء الأرض أربعة فصول تتبع بعضها بانتظام كل عام، بحيث تتلقى الأرض خلال كل فصل كمية مختلفة من ضوء الشمس والحرارة، كما تختلف ساعات الليل والنهار في أيام كل فصل. وتحدث الفصول الأربعة بشكل أساسي بسبب دوران الأرض حول الشمس وميل محور الأرض أثناء دوران.
1: ومحور الأرض هو خط وهمي يصل بين القطب الشمالي للأرض والقطب الجنوبي مرونا بمركز الأرض، بحيث يميل محور الأرض بمقدار 23 درجة، وتدور الأرض حوله كل يوم دورة كاملة. ينتج عن هذا الدوران تعاقب الليل والنهار.
2: إضافة لدوران الأرض حول محورها، تتحرك الأرض في مسار بيضاوي حول الشمس والتي ينتج عنها الفصول الأربعة. وبسبب الشكل البيضاوي لمدار الأرض حول الشمس، تمر الأرض بنقطتين تكون في أبعد مسافة عن الشمس، الأوج، ويحدث عندها الانقلابين الشتوي والصيفي. أما أقرب نقطتان ويسمى الحضيض، فيحدث عندها الاعتدالين الربيعي والخريفي.
0: انتهت فقرة معلومات مفيدة وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
5: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
4: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
5: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع لقاء يتجدد بكم حول برنامج علمني القرآن الكريم. نتحدث إليكم في هذه الحلقة المباركة عن الأسوة الحسنة. الأسوة الحسنة والقدوة والمثل والتأسي والاحتذاء هو منهج نبوي، ولهذا يقال تأسى به، أي احتذى به وسار على هداه واقتدى به. وأسوة المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء الكرام الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى ودلوا البشرية إلى الطريق القويم. وحين زل آدم أمر الله تبارك وتعالى بإنزاله إلى الأرض وتاب عليه، حدد له ولذريته ما يتبعون، فقال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الإخوة الكرام، أمرنا الله تعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن من بعده أيضا نتخذ من الأنبياء الكرام خير أسوة وأفضل قدوة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهدفنا اليوم الآخر الذي نربح فيه رضا الله سبحانه وتعالى، ونربح فيه بالجنة. ولهذا سبحانه وتعالى قال آمرا بالاتباع ومبينا السبب: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فنبرأ من الشرك بالله ومن الشرك فلا نواليهم. ولهذا من المشركين من لا نواليهم، لأنهم ليسوا أهلا للموالاة، فنبرأ من الشرك بالله ومن المشركين فلا نواليهم. ولنا قدوة في داود: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ولنا قدوة في ابنه سليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ولنا قدوة أيضا في أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ولنا قدوة أيضا في إبراهيم عليه السلام وأبنائه الكرام، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. لماذا يا رب؟ إن فيهم خصلة زادت على غيرهم من أمثالهم. فما هي؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وقد يقول أحدهم: كيف عرفت من هذه الآيات أنهم قدوة؟ الجواب أنه سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم للناس، ويذكر عملهم وإيمانهم،

إياهم بالهدى والرشاد، آمرا المسلمين باتباع هداهم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وإلياس، ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. نعم أيها الأخوة الكرام، هكذا يقول القرآن. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بدعوة الحق، داعيا إلى التزامها بوعي وفهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه الدعوة القويمة ليس فيها اعوجاج ولا ميلان عن الحق. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهي سبيل الصالحين السادة الأعلام. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ومن سلكها لم يكن للشيطان سبيل عليه ولا سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفيها التمايز عن المشركين. يا أيها النبي، يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ولا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي اتباع أحد إلا للوصول معه إلى طريق مستقيم فيه هدى. فهذا سيدنا موسى عليه السلام يقول للرجل الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقد نهى القرآن الكريم عن اتباع أهل الغي والفساد نهيا شديدا، فاتباعهم أيها الإخوة الكرام يؤدي إلى المهالك في الدنيا والآخرة، إنهم ضالون. فهم يقودون من اتبعهم إلا إلى الضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قلوبهم غافلة لاهية، وهم أصحاب هوى لا خير فيهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أصحاب فتنة والمفتون لا يهدي بل يضل. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. أيها الأخوة الكرام، ومن اقتدى بالأنبياء وسار على دربهم نجا ونجح وفاز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفلحا. يقول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأتباع عيسى عليهم السلام الحواريون الموحدون، ومن سار على دربهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله منتصرين على الكفار أبدا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يحدد

هوية من آمن به. اسمعوا إلى هذه الهوية والتحديد: فمن تبعني فإنه مني. ولسان حال كل نبي كريم يقول: والسلام على من اتبع الهدى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجمل المعنى قائلا: فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم إخواني الكرام، أما من حاد عن الطريق السوي فهو ضال تائه، ومن أضل ممن اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله خاسر، لأنه اتبع هواه وحاد عن الطريق، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نعم يحيا حياة متعبة لا راحة فيها، ويحشر أعمى يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

0: هم أولياء الشيطان. غاوون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لكن المسلم لا يتبع الشيطان، إنما يحذر منه، فليس من الغاوين. أما الجبابرة المتكبرون في الدنيا فإنهم في الآخرة يتبرؤون من أتباعهم وأعوانهم حين يروا العذاب، ويتمنى التابعون أن يعودوا إلى الدنيا ليتبرؤوا من الطغاة الذين كانت لهم أدوات التنفيذ الفاسدة يعملون لهم دون تفكير وتمحيص. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن أيها الأخوة الكرام المستمعون الأفاضل، الإنسان العاقل لا يقتدي إلا بمن ينفعه في الدنيا والآخرة ويأخذ بيده إلى دروب النجاة والسلامة. إنه يقتدي بالهاديين المهديين، بالأنبياء والمرشدين وأتباعهم الصالحين من العلماء الناصحين الذين ورقتهم بيضاء في هذه الحياة، الذين شهدت لهم الأمة بعلمهم وصلاحهم واستقامتهم وقولهم الحق، إلى غير ذلك من الصفات التي تتجلى في هؤلاء النخبة والقدوة والأسوة ممن نسير على دربهم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا والسامعين بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحذير الميليشيات الحوثية الإرهابية من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجل ذات النظام الإيراني، مؤكدا أن استمرارها في هذا النهج التخريبي لن يفضي إلى إلا إلى مزيد من استنزاف مقدرات البلاد، ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في سلسلة تدوينات على منصة إكس اليوم السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاما راسخا بأمن اليمن والمنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما يرفع من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد التحالف العربي في مأرب العميد الركن فارس الشمري لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات. أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس الأركان الفريق الركن الصغير بن عزيز أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تمضي بثبات في تعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات بما يكفل حماية الوطن والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه الميليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح الشعب بصلة. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيات الحوثي الإرهابية على سفينة تجارية سعودية أثناء ملاحتها في البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدوانا سافرا وانتهاكا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق إزاء استئناف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة، في أمان الله وحفظه.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. حياة البسطاء، برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب، في قصة جديدة من حياة البسطاء. نرحب بكم أعزائنا المستمعين ومع ضيف جديد، عرف نفسك.
5: أنا صادق محمد علي المحدي.
4: من أي محافظة؟
5: اب.
4: ايش اللي بتبيعه هنا؟
5: كدم.
4: من وين بتجيبها؟
5: يجيبوها من الجيش لعندي وانا ابيعها، يجيبوها من المعسكر من الجيش نشتريها منهم وابيع.
4: يبيعوا لك كيس وانت تبيعه؟
5: ايوه، دخل انا عقد صحبات جاج للبيت معي 15 جهل.
4: ما شاء الله 15.
5: ايوه والله، عيالي وعيال ابني.
4: كم زوجت انت لوحده؟
5: انا تزوجت معي الحين واحده، من اول كان معي اثنتين وبعدين ضاربين.
4: ضاربين.
5: كان عندي واحده يمنيه وواحده سعوديه.
4: سعوديه.
5: ايوه، قامت اليمنيه ضربت السعوديه والسعوديه هربت.
4: الله.
5: اليمنيه شرسه.
4: شرسه.
5: ايوه.
4: اليمنيه شرسه.
5: اي أيوة. بعدين ما تحب الحريم.
4: غيوره.
5: كانت
4: حساده
5: وتلبجه.
4: الله. وهي مسكينه.
5: اليمنيه
4: قويه.
5: اوه، تلبجني انا.
4: ليش؟
5: مصيبة. مصيبة.
4: ليش ما رجعت السعودية؟
5: ها؟
4: ليش ما ترجع السعودية؟
5: أنا ماري، أنا ماشي بالسعودية.
4: ليش ما ترجع المرة السعودية؟
5: جو أخوانا لهانا. أخوان الضباط جو شلوها.
4: ما عاد خلوها ترجلس.
5: أيوة، قالوا مضاربة ما يقبلوش. اليمنيات ما تحب الحريم.
4: ليش ما بتحبانش؟
5: مدري.
4: حسادة.
5: لا، شافتني امشي من هنا وفي حرب تقول سلام عليكم تنبع لها بالعصا.
4: الله.
5: ليش سلم بعدي؟ وش هي؟
4: الله الله.
5: يعني جنيه.
4: بتحبك؟
5: ما ادري.
4: هذا حب ولا ايش؟
5: ما انا داري كيف. ما انا داري يعني. بس جنيه جنيه.
4: يعني اليمنية جنية؟
5: اوه.
4: مش كلنا.
5: ما هذه كلها مصيبة.
4: لا لا عاد تسمعك، لا عاد تسمعك.
5: ها؟
4: لا عاد تسمعك.
5: بقول اسمعني. والله ما تخيل خل البيت.
4: ان شاء الله ما تسمعك.
5: والله ما تخلني البيت.
4: ان شاء الله ما تسمعك.
5: ما.
4: طيب من كم لك هنا في محافظة مأرب؟
5: لي 40 سنة من عام 80. جيت أنا ومأرب هذه ما كان بلا السوق هذا. كان سوقات. وعمارة عمارة شوي شوي.
4: كانت عادي فاضية.
5: فاضية. كنت أركب منها لصنعة بمئة ريال.
4: 100 ريال لصنعة؟
5: والله. بمئة ريال. وفي عين الركوب نجيب كم؟
4: اليوم ما عاد بتركب من شارع إلى شارع ب200.
5: أيوة، وأنا كنت أركب من صنعاء والله ب200 ريال.
4: ومن قبل ما تجي مارفن كنت؟
5: كنت في روسيا في الجيش.
4: روسيا؟ كنت
6: انت عسكري في الجيش؟
5: ايوه اخذت دوره هناك في روسيا. ايوه ومن روسيا رجعت شاركت في حرب العراق ايران.
6: ما شاء الله شاركت في حرب العراق.
5: مرتين جلست كل مره 9 شهور.
6: مع من؟
5: مع صدام حسين ضد ايران. ايوه ضد ايران. لكن حاربنا وضيعنا الشرعيه ضيعونا ما يدوا ما يدوش المال معاش ما يدوا.
6: ما فيش ملك معك معاش الان ما معكش؟
5: ما يدوا ما يدوش عين يدوا عين ما يدوش.
6: وكم يجيبوا لك لو جابوا؟
5: يجيبوا لي 70,000.
6: قليل صح؟
5: وانا معاشي 100,000 يدوا لي منها 70.
6: قليله ايوه. وانت من ايام العراق؟ أيوة. وشاركت في
5: شهاده روسيه وشهاده مصريه وشهاده لبنانيه 4 شهادات دوليه.
6: ايش هذول الشهاده الاربع؟
5: في مجال العسكري انا خبير في مجال الصواريخ ارض جو طيران.
6: خبير في مجال الصواريخ؟
5: ايوه صواريخ ارض ارض وصواريخ ارض جو صواريخ بر بحر وكلام رشكي فيه كلام
6: مش يمني يعني؟
5: كلام رشكي فيه موجود كلام اجنبي فيه.
6: اتكلم لنا اجنبي.
5: انت دمشق دروكا ليش انت فارش كيف دير صديق؟
6: ايش بتقول بتسبني؟
5: يعني انا اقول يا بنت كيف حالك؟ انت تمام ليش انت فارش معناته تمام.
6: الحمد لله ما سبيتني.
5: كيف حالك وكيف امورك بس؟
6: ايوه هذا باي لغه؟
5: بنت دروكا باللغه الكاميروسكي بنت دروكا دفارش يعني دروكا تمام. ايوه
6: هذه ايش اللهجه؟
5: روسيا مسكبه
6: روسيا.
5: أنا جالس في قمص السرخان روسيا.
6: طيب قل إذاعة مأرب بالروسي.
5: إيتان مغرب تبون مأرب ليش أنت فارس؟ مأرب يمنسك.
6: وإيش من لغة كمان عندك؟
5: ها؟
6: إيش من لغة غير الفرنسية عندك؟ الروسية.
5: روسية. بس.
6: كم ظلت في روسيا؟
5: جلست فيها 35 شهر.
6: 35 شهر.
5: بين الثلج شمس ما في.
6: ما في شمس. ليش؟
5: لا ثلج ليل ونهار. كنا نروح نشمس بعد 4 شهور يودونا في جمو في ساحل البلطيق نشمس كل 4 شهور نروح نشمس هناك شهر وعنا على ساحل البحر نشمس شهر ونرجع بنزل.
6: بس ما شاء الله حفظت اللغة حقهم سريع.
5: هم درسونا. أنا ما عندي أي شهادة ولا مدرسة ولا شيء
6: ولا حتى لغة عربية.
5: والله كنت راعي غنم. بعد غنم من الغنم لروسيا بس علمونا
6: اللغة
5: عشان تعامل مع السلاح. ايوه انا دخلت في عهد اول ما طلع علي عبد الله صالح كان شباب. ايوه اول ما طلع عام 79 دخلنا روسيا. اول ما طلع علي
6: زعلان انك تركت روسيا. كيف روسيا حلوه؟
5: بلاد
6: كل زمان هذاك زمان وهي بلاد حلوه.
5: البدله هذه تجي فوق الشارع قالوا جنبها اليوم بالبحر ويدوا بدلة جديد. والله جينا الحريم الروسيات تغسلينها كل ثانية مغسلينها بالماء يكون ودينا لعند راسي حريم ضباط روسيات تغسلين البدلة حقنا
6: ودنا لك
5: اللحوم أكل اللحم صبوع اللحم عشاء اللحم هنا أكلها كد ماء على ماء كد ماء وماء.
6: ظروف بلادنا قاسية.
5: أيوة جوع مجاعة والله مجاعة.
6: ولما شاركت في حرب العراق؟
5: شاركت مرتين كل مرة جلست 9 شهور.
6: 9 شهور.
5: دخلت في عام 82 جلست 9 شهور وبعدين خرجنا جينا مارب ودخلت في عام 86 وجلست في العراق 9 شهور. أول مرة في الخانقين محافظة خانقين العراق وثاني مرة في البصرة. مشينا من بغداد للبصرة وإحنا على نهر جاري مسافة 1000 كيلو نهر. بغداد صنعاء 5 مرات مغطى بالنخيل تمشي الرصيف طلع النخلة كل تمر لو ما يقول واحد بس تمر عسل وينزل واحد يبكل الحنفي من تحته ويشرب والنشابع راوي بالرصيف. يعني بلد الجنة. ما عرف من هنا. طلع النخلة كل تمر. زي العسل. رضب. شلوا أول العسل. ياكل واحد لما يقول بس وينزل تحت النخلة يبكل الحنفي. على كل نخلة حنفي. يشرب واحد والنشابع راوي وصل شعر.
6: على كل نخلة حنفي ماء.
5: والله حنفية.
6: ماء.
5: من مشبك من النهر نهر الفرات.
6: هذه العراق. طيب عاد العراق مثل ما هي الان
5: مش مفهوم.
6: مدري كم لك يعني منها؟
5: دي من عام 86.
6: كثير يعني.
5: دخلنا بعد صدام حسين الله يرحمه.
6: بعد لما رجعت من العراق فرجعت اليمن.
5: رجعت مارب. دخلت من اول مره من مارب ورجعت مارب ثاني مره ناكتيبه هذه حق 22 دفاع جوي ورجعت مارب.
6: كيف تزوجت السعودية هذه؟
5: هذا السعودية تزوجتها في عام 75 في عهد إبراهيم الحمدي.
7: الحمدي.
5: أيوة.
7: يعني أنت عايشت وجود إبراهيم الحمدي، كنت كنت موجود
5: معنا.
7: تعسكرت معه.
5: وتعسكرت مع الأرياني من قبله. والله الحمدي ما كان فيه معنا سلاح أمريكي هنا، ما حد فيه مش خبراء يدربونا عليه. سلاح بلقى مضاد طيران. أدخلنا السعوديين درب، كان يدربونا خبراء سعوديين وأمريكيين في نجران. بعدين أبو البنت هذه كان مولع يخزن، وإحنا كنا نخزن عنده بالعشي.
7: أبوها
5: أبو البنت.
7: أيوة.
5: شفت البنت أنا قلت يا أخي بزوج لي بنتك، بنت يعني خضراء. قال تمام لا راضية، بس أنت عسكري. قال فقير ماشي معك،
7: ماشي معك فلوس.
5: أيوة. قلت ما أنا ما معيش. قال بكلم البنت. قال ما راجع بنت الزوج هذا العسكري، أنا كنت شباب يعني مكسير يوم عجيب.
7: كنت وسيم.
5: أيوة. قال يا بنتي ما زوجي العسكري هذا. قالت أنا أشتري العسكري، أشتري واحد فقير غني ما أشتريش.
7: بعدين التبجت.
5: قالت الغني ما أحبش، أحب الفقير. قال يلا بس بتموت جوع. أشارت علي 50,000 سعودي، قلت ما أنا من ما مش 150,000 ولا 100,000. كتب علي سند.
7: أيوة.
5: وسوى العرس هو، سوى العرس وكسر البنية، يمكن خسر حوالي 500,000 سعودي.
7: أيوة.
5: على حسابه.
7: وزاد جابها لها هنا تلتبج.
5: روحنا هنا ما دخلت البيت، حطيتها في جو الحبل هربتها وانا ساكن هنا. والحرمه علمت اللي معي حرمه بدي ما نخبرها.
7: حرشوا عليك؟
5: ايوه صرت علي بالباس. ما بلان كانت تشيت موتها، ما بلان مسكوها الناس. يعني معي مراه زي ما تقولي ابليس.
7: معك عليها اولاد؟
5: 11 ولد.
7: والله انا خايفه عليك تسمع الحلقه بس.
5: يو والله لو سمعني لا تسحبي لا سكر.
7: لا ما بش معها راديو؟ لا معها راديو روح كسره.
5: ما بش معها راديو ولا تلفون.
7: خلاص مليح ما عاد تسمعناش. اذا ما عاد تسمعناش
5: بعدين ايش؟ لا معنا كبش، كبش لا بيضيف ولا شيء، تاكله كل نياه ما تخلي الاعضاء. تقول جنيه
7: نياه؟
5: نيه والله ما تخلي الاعضاء. الكرش والكبد والله كل هذا يقع كل دم.
7: الحمد لله ما قد اكلتك.
5: هذا يعرفه كبرى كبرى زي السير هذا. والله
7: معك عليها اولاد؟
5: 11 ولد.
7: 11 ولد.
5: ثلاث
7: اناث. والله انك ما شاء الله تحملت يعني.
5: انا كلهم شرسي. يا لا
7: ما فيش واحد يعاونك يشتغل معك؟
5: لا بيشتغلوا بالعسكرة وفي صنعاء وفي البلاد معهم قاتمة، كل واحد بعد حاله.
7: بعدين خلاص لما تزوجت جيت هنا بدات تشتغل في اول شيء في ايش؟
5: ما بلا في الكدام، كنت اخذ مال من اول بريال.
7: من زمان وانت تشتغل في الكدام؟
5: ايوه من قبل 40 سنه.
7: الله ما شاء الله 40 سنه.
5: لان المعاش ما يكفيش، وانا معي مره ما اشتري لحم عشان لحم وغدا لحم. منين؟
7: ليش ما تفلت لها؟ انا جيت احارش. انا جيت احارش.
5: ما باكلها ما اقدرش باكلها.
7: ليش؟
5: لاني اشتريت ارضي وبنيت ثلاثه بيوت كل شيء باسمها. لقيت اكلمك الحل الخل.
7: كتبت كل شيء باسمها. والله انك مودع.
5: اشتريتني؟
7: اشتريتها.
5: ايوه.
7: كنت جمع الفلوس لا عندها
5: ولا شيء من اخوانها الدوله السعوديه يرسلوا لها. وين تشتري
7: كل شيء باسمها؟
5: ايوه حقها الاراضي.
7: طيب ليش ما تشتري هي لحم من فلوسها؟
5: تخبيها تقول لها انا مدي لك لا انت ما تعمر ولا عليك دين. اما تجي فلوس في جيبك لا بطلع تدور مره. ماسكني.
7: خلاص قل لا تصرف على البيت.
5: البيت ايش تصرف؟
7: تدي. خلاص تصرف على البيت وانت تجلس في البيت.
5: لا ماشي لازم انا اشتغل وادي لهم يعني عيب عيال.
7: يعني ما ترضاش انت على نفسك؟
5: ما ارضاش ان المراه تسقى علي. عيب.
7: والله انك جيد.
5: اي والله انا عيب. عيب حق جعاله.
7: دور لك عروسه.
5: ما ماذا عن قدام بشر؟
7: ندور لك عروسة بس.
5: والله قدام بشر. ناشي المرأة كبر الباص هذا.
7: المرأة كبر الباص.
5: والله. تأكل كبش الكاب الكاب مع كبش تأكله كل نية.
7: الله يحفظك يا رب.
5: من ناشي دخلنا بلاد العراق جنة كانت جنة من الجنان.
7: جميلة.
5: يو ما أجملها وما أحسنها. نخيل. أنهار.
7: لو يرجع بك الزمن. ايش اللي بتسويه؟
5: ها؟
7: لو يرجع بك الزمن ايش الامنيه اللي تتمنى تفعلها؟ لو الزمن يرجع بك.
5: أتمنى وأنا أدخل، أتمنى وأنا أدخل العراق أرتاح لي فيه.
7: خلاص
5: والله.
7: ولا عاد تخرج من العراق؟
5: ولا عاد شيء اليمن.
7: البلاد ما البلاد أنا مالها.
5: تعب. والله تعب.
7: كم لك في الكدم هذه كم سنوات؟
5: من قبل 40 سنة.
7: 40 سنة.
5: من قبل. من عام 79.
7: أما أنت خبير في السلاح وفي الصواريخ، ليش ما تشتغل شغلة ثانية؟ ليش ما تتوظف؟ ليش ما تبحث لك عن وظيفة؟ ليش ليش
5: كان معنا سلاح؟
7: ليش الدولة ما يعني ما تستغل الموهبة
5: الخبرة
7: الخبرة اللي
5: معك؟ ما عبش مع سلاح دمبر والطيران تعالوا سبعنا شحاتي والله ما معنا سلاح.
7: طيب عبي استفيدوا على الأقل من خبرتك يعني.
5: أي ولكن بالحين ما بش معنا سلاح نتعامل معنا. أنا كنت من أول مدرب.
7: كلمنا عن الخبرة اللي تقدر يعني خبرتك إيش ممكن تسوي؟
5: أنا ممكن أدرب صواريخ على انطلاق الصواريخ، ممكن أدربهم عبر النفضات الفضائية، ممكن أدرب على مدى الصاروخ وقيادة الصاروخ، يعني أي حاجة خبير في مجال الصواريخ.
7: يعني ممكن تدرب أنت الآن يعني عسكر وكيف أيوة يتصرف
5: أيوة
7: معهم؟
5: أيوة لا في
7: يعني أنت لما جيت هنا التحقت بالعسكرة هنا؟
5: أيوة ضميت مع الشرعية.
7: طيب شي تقول كلمة أخيرة؟
5: شكرا نقدم لكم الشكر على هذه المقابلة وكل شيء تمام.
7: كل عام وأنت بألف خير يا
5: كل عام وأنت بخير.
7: قبل ما نختم الحلقة في معنا لك مبلغ بسيط، هذه 30,000 ريال مقدمة من مصنع هيلل لصناعة المياه المعدنية، ونتمنى لك شهر كريم يا رب. والله يكف عنا كل أذى يا رب.
5: أشكركم على هديتكم المتواضعة وكل عام وأنت بخير، ونتمنى لكم الخير والقناة بلقيس.
7: لا إذاعة مأرب.
5: إذاعة مأرب الخير ودمتم.
7: كل عام وأنت بخير.
5: حياكم الله.
7: كانت حلقة مميزة بتميز هذا الشخص الذي لديه الكثير من الخبرات. أعزائي لكم الأكارم، نلتقيكم في حلقة جديدة في أمان الله.
3: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.
8: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: ويضمن جودتها معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مستعد.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: أقسم بالله العظيم، باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر. والله على ما أقول شهيد.
4: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعين الكرام، مستمعي إذاعتي مارب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

سلام من الله عليكم أيها الأبطال الأشاوس الواقفون ليل نهار في معركة الحق والكرامة، وتحية لكم أيها المرابطون في الحرب المعتادون على الصبر الراجون الأجر العازمون على النصر. إنكم المعدن النقي الذي يصنع منه الرجال، أنتم الرجال ونعم الرجال والعظماء الذين يستحقون المدح والثناء. أنتم أمان الشعب من وحشة الميليشيا الإجرامية ومن غدر الخيانة وأيادي العمالة والارتزاق. فلله دركم أيها الأبطال الميامين الماضون على مواصلة الصمود والاستبسال حتى تحقيق النصر المبين.

أيها الأحرار حماة الدار، أيها الواقفون بشموخ كأعمدة عرش بلقيس ضد الإنقلابيين المعتدين البغاة الذين عبثوا بمقدرات البلاد وعاثوا فيها فسادا وإفسادا، لقد ذللتم الصعاب وبفضل جهودكم قدمتم أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة بعد أن قطعتم على أنفسكم عهدا أنكم لن تستسلموا ولن تستكينوا وأنكم لن تموتوا إن قدر الله إلا واقفين كما تموت الأشجار. ماذا عسانا أن نقول بحقكم أيها الأبطال الذين نشأوا وترعرعوا على العزة ونصرة المظلوم وبذل المال والنفس؟ لقد سطرتم سجلا من التفاني، فأنتم من أثبت بأن السيف أصدق إنباء من الكتب وأن للحزم رجال عزم لم ولن يقفوا مكتوفي الأيدي عن ضرر سيلحق بنا جميعا. أيها الأبطال الحقيقيون، إنكم ذراع الشعب الطولى وسيفه البتار وسور الوطن وسده المنيع الذي دافع وما يزال يدافع ويتصدى للخارجين عن النظام والقانون وكل من يحاول المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.

أيها المناضلون الأوفياء، أيها الصامدون الأقوياء، أيها المرابطون الأشداء، ما يقارب عقد من الكفاح الوطني في دروب الحرية كافية لندرك حجم الخسارة الفادحة التي تصيب الشعوب لحظة انهيار الدولة، وهي فترة بقدر قسوتها يجب أن تكون دروسنا المستخلصة منها كافية لنبلغ الرشد في خطابنا ومعركتنا ونضالنا الوطني، ونستوعب قدسية الوطن، وتتعزز فينا أشواق الخلاص والرغبة الملحة بفجر يولد من رحم الحرية المصادرة وآمال الثورات الموؤودة وجناح الجمهورية المهيض بفعل الجماعات الخارجية من أغابر التاريخ والمفارقة لحلمنا ومشروعنا بدولة تكون لكل اليمنيين. نعم، يحتم علينا الالتفاف حول راية الجمهورية، وإن كرهت الإمامة ومهما يكن فما من عصابة تمكنت من هزيمة شعب متحد، إذ لا تهزم الشعوب خصوصا عندما تكون معركتها حقيقية ومصيرية.

أيها الرجال البواسل، أنتم جيش اليمن الجديد المجسد لآمال وطموحات وتطلعات الشعب اليمني الحضاري العريق والعظيم في استعادة وطن يتسع للجميع، وطن لشعب سيد نفسه، وفي بناء مؤسساته، مؤسسات تقوم على النظام والقانون بما يترجم طموحاته في نهوض الوطن وبناء الإنسان اليمني الجديد الخالي من عقد ونزعات وأمراض الموروث الماضوي الكهنوتي المتخلف والمستبد الذي ما زال يحاول الحوثي استحضاره وإعادة إنتاجه على حساب معاناة وأرواح وأوجاع ملايين اليمنيين. ولكن هيهات لقوى الانقلاب عصابات الموت والهلاك العودة باليمن إلى ذلك الماضي الآسن باحتقانات الفتن ومآسي المظالم والفساد. ما دمتم دروع الوطن الذين يدافعون عن أرضه ويعمرونها، كي يعود اليمن سعيدا قويا، فيكم يستعاد مجد اليمن وسؤدده، ومنكم يستمد اليمنيون فخر انتمائهم وشموخ كرامتهم. فتحية لكم أيها الأبطال الأشاوس من أبناء شعبكم الذي لطالما اعتزوا بكم وبصمودكم وشجاعتكم واستبسالكم.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد. الطائرة أباتشي AH-64 طائرة هليكوبتر هجومية تعد الأفضل بين طائرات الهليكوبتر الهجومية الموجودة في العالم حاليا، من حيث كونها نظام تسليح محمول جوا لديه القدرة الكاملة على الاشتباك قريب المدى، ويمكن توجيهه ضد المعدات والمواقع الكاملة والأفراد والمدرعات. وتمتاز الأباتشي عن الطائرات الأخرى من فئتها بقدرتها على حمل وتشغيل مجموعة منوعة من نظم التسليح، أبرزها على سبيل المثال القذائف من طراز هيلفاير المضادة للدروع، وكذلك المدفع الأوتوماتيكي من طراز M-230 والذي يستخدم طلقات معيار 30 ملم، وأيضا القذائف من طراز هايدرا والتي أثبتت فاعلية كبيرة ضد مجموعة منوعة من الأهداف. مواصفات الطائرة: الدفع القوي، محركين بإجمالي قدرة 1890 حصان، الطول 17.73 متر، الارتفاع 4.64 متر، السرعة القصوى 284 كيلو متر في الساعة، معدل التسلق باستخدام المحركين 889 متر في الدقيقة، المدى بدون خزانات الوقود الإضافية 400 كيلو متر، المدى باستخدام خزانات الوقود الإضافية 1900 كيلو متر، الطاقم طيار ومساعد طيار لإدارة نظم النيران.

استراتيجية عسكرية. في حالة اضطراب وجلبة المعركة قد يكون هناك فوضى ظاهرية، لكنها ليست فوضى على الإطلاق، وسط حالات الارتباك والعشوائية قد تكون قواتك بلا مقدمة أو مؤخرة، لكنها رغم ذلك محصنة ضد الهزيمة بفضل حسن التنظيم والتدريب والتفكير. التظاهر بحدوث حالة من الفوضى لإغراء العدو بالهجوم يتطلب مقدما كشرط أساس حالة انضباط تام للخروج بسرعة من حالة الفوضى الزائفة إلى حالة الانضباط من أجل الانقضاض السريع على العدو المهاجم. والتظاهر بالجبن يستلزم الشجاعة، والتظاهر بالضعف لإعطاء العدو الشعور بالغلبة يستلزم القوة والمقدرة. إخفاء الانضباط تحت عباءة الفوضى هو ببساطة مسألة حسن تقسيم لوحدات الجيش، وإخفاء الشجاعة تحت ستار من الجبن يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الكامنة، وإخفاء القوة خلف الضعف الظاهري يتحقق عبر المناورات التكتيكية. وبالتالي من يظن أنه ماهر بالتلاعب بالعدو بإعطائه إشارات خادعة يجب عليه الحفاظ على مظهره المخادع، والذي بناء عليه سيتصرف العدو. إذا كنت قويا فأظهر الضعف للعدو كي يهجم عليك، وإذا كنت ضعيفا فاحرص على إظهار نقاط القوة لديك فيحترس منك العدو ويبتعد. ويجب أن تكون تحركات العدو بناء على إشارات نرسلها نحن إليه، وبذلك نبقيه في الموقع الذي نريده له.

0: يا فرسان البطولات في أيامنا هذه، أنتم المناضلون وشهداء منكم وفيكم وحولكم، أنتم حماة الوطن وحراسه، أنتم عنوان الشعب الصامد. أيها الأبطال البواسل، إننا حولكم ونحبكم، وأي حب أكثر حلالا من حبنا لكم، بل إن حبكم أوسع من حب قلوبنا، لأنكم تحملون قدرا من الحب في مساحة أرضنا وأحلامنا وشغف كرامتنا. فأنتم الأبناء والأخوة والآباء، وأنتم فوق كل هذا معلم الوفاء الصحيح الذي يستقوي على الموت، لكنه وفاء يخاف من الهزيمة، لأن الهزيمة تفسد الدم الزكي، والشهادة تخصب أرض الوطن.
1: معارك حق بيح ساعات الطلب، وربنا صار جنده بفضله وقدرته، مع الله تحسن البناتك مع الشعب.
0: بهذا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد الإسلام، ومن

0: الانتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش انزلوا والحوثيين يرجوا يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم. منذ دخول الميليشيا العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر عام 2014 وهي تمارس أبشع الجرائم في حق الإنسان اليمني، في برنامج الإماميون الجدد نرصد ونستعرض انتهاكات مارستها ولا زالت تمارسها ميليشيا الحوثي الإمامية التي انقلبت على الدولة وأحالت حياة اليمنيين إلى خراب بفعل أفكار ومشاريع دخيلة استوردتها من نظام إيران وحاولت فرضها على الناس بقوة السلاح الذي نهبته. بعد قيامها باقتحام المدن والمعسكرات، فرضت ميليشيا الحوثي الإمامية الانقلابية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة وحالتها إلى ثكنات للسرقة والنهب، واستخدمت كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود استخدمته في ترويعهم وسرقة حياتهم وممتلكاتهم الخاصة. انتهاكات بالجملة تعرضت لها كافة الفئات، أطفال ونساء، شيوخ وشباب، إعلاميون وحقوقيون، حزبيون ومستقلون، الكل في هذا البلد تعرض لشكل واحد على الأقل من أشكال المظالم المتعددة: اقتحام للمنازل والمؤسسات، اختطاف وتعذيب، تهجير وتدمير، تفجير للمساكن ودور العبادة، وسرقة للممتلكات، والكثير الكثير من الانتهاكات التي رصدتها منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية. تحمل الميليشيا الانقلابية الإمامية في أدبياتها الثأر على اليمنيين بعد أن تخلصوا من حكم الأئمة في واحدة من أعظم ملاحم الثورات. إنها ثورة قادها عظماء أحرار أسقطوا نظاما كهنوتيا قاتما وأشعلوا بثورتهم نور الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. إنها ثورة كل اليمنيين ضد الإمامية البائدة العنصرية والسللية. إنها ثورة 26 من سبتمبر المجيدة عام 1962.

0: ولأن ذاكرة الشعب ووعيه ينبغي أن يظل متيقظين وحيين، يجب أن يبقى اليمنيون شاهدون على آثار وهول ما حدث كأنه حاضر الآن، والإبقاء على تلك الشواهد هو بمثابة تحذير شاخص ودائم للشعب اليمني من تكرار أو القبول بأمثال تلك الجرائر والفدائح. إنها ذاكرة المباني والشوارع والمدن والجراح التي لا زالت تسيل دماؤها على أجساد المصابين. قراءة التاريخ وتوثيق المآسي التي يرتكبها الإماميون الجدد والاستفادة من الدروس التاريخية ليس ترفاً ولا نافلة، بل هو تحصين للأجيال وللأوطان من تدوير مآسيها وإعادة إنتاجها، ووقاية لها من مكر التاريخ حتى لا يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى. وكما أن مرض فقد الذاكرة يصيب أفراداً من الناس في مرحلة الشيخوخة، فهو أيضاً يصيب الأمم والشعوب في حال أهملت تاريخها ولم تتعظ به. فبحسب المفكر المغاربي محمد عابد الجابري، فإن الأمم حين تنسى ماضيها ولا تستفيد منه، يوشك هذا التاريخ أن يستيقظ يوماً ويطلق عليها رصاصة. لقد استيقظ تاريخ أمتنا اليمنية اليوم فجأة، لا محاولاً أن يطلق عليها رصاصة فحسب، بل أن يطلق مدافع وهونات ويزرع ألغاماً ويحاصر مدناً ويحتل العاصمة، وليغير مناهج التعليم محاولاً التأصيل لعقيدته العنصرية وللحكم السلالي الكهنوتي، وهو ما يفعله الإماميون الجدد غبار التاريخ الخارجون من بعض كهوفه. كل هذا يحدث بعد مرور 55 عاماً من ثورة أيلول المجيدة. إن جزءاً من الضريبة الفادحة التي يدفعها اليمنيون اليوم على امتداد الأرض اليمنية سببه قصور وعينا التاريخي وضعف احتفائنا بتأويل أحداثه ومآثر أبطاله وإحياء القيم التي ناضلوا لأجلها وبما يخدم حاضرنا ويستشرف مستقبلنا الذي نحلم به. لا غرابة إذن أن هذه الجماعة تحاول تهميش تاريخ اليمنيين وتشويه رموز ثوراته العظيمة مثل ثورة 26 من سبتمبر، وتحاول أيضاً طمس شواهد رموزه ومناضليه. ولا يخفى علينا أن من أوائل القرارات التي اتخذها الحوثيون بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء تغيير اسم شارع الزبيري. لقد كان الشهيد محمد محمود الزبيري من أوائل من فطنوا لخطر هؤلاء الإماميين السلاليين الذين يريدون أن يستاثروا بالحكم وأن يتركوا البقية من الشعب عبيداً وخداماً لهم.
1: لماذا كرهنا بيت حميد الدين؟ ما كرهناهم لأنهم يلبسون ملابس معينة، ولا كرهناهم لأن أسماءهم أسفلس فلان وفلان، ولا كرهناهم لطولهم أو عرضهم، ولا كرهناهم لأننا نريد أن نظلمهم أبداً. كرهناهم لأنهم يريدون أن يملكوا ركابنا كلنا، هي عائلة واحدة في اليمن، عائلة واحدة تريد تملك ركابنا كلنا؟ هل إحنا عبيد خلقنا الله عبيد؟ أو خلقنا أحرار؟ الله خلقنا أحرار، إحنا رفضنا أن نكون عبيداً لهم. لا فرق بيننا وبينهم أبداً، ولا بيننا وبين أحد. هذه هي معنى الجمهورية.
0: في اللحظات التي كان يقتحم فيها الحوثيون مؤسسات الدولة، في لحظة انتشاء صنعتها خيانة من بعض أفراد الواجب الوطني والدستوري في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما، وانتهازية بعض مكونات الطبقة السياسية ومؤامرات الخارج، في تلك اللحظات كانت يد سكان صنعاء على قلوبهم من إمكانية تكرار أحداث العام 1948، عندما اقتحم الإمام أحمد صنعاء واستباحها لعساكره وللقبائل التي نصرته في مواجهة الدستوريين الذين حاولوا تغيير نظام الحكم وانتشال اليمن من ظلاميته وتخلفه. لقد نفذ الإماميون الجدد هذه المرة بزعامة الإمامي الجديد عبد الملك الحوثي المحمل بخرافات وأوهام الأفكار الاثنى عشرية التي درسها في قم الإيرانية، لقد نفذ مع جماعته السلالية مهمة نهب صنعاء ومؤسسات الدولة بطريقة مختلفة، جاء النهب بوقاحة لم ترى الإنسانية لها مثيلا، فلم يكتفوا باقتحام المنازل ونهبها، ولكن كانت عناصرهم المسلحة المهترئة المتسخة الثياب تتجمع في غرف النوم وأسرتها الفاخرة كأكوام من القاذورات النتنة، ولم يتحرجوا في الكشف عن أدق التفاصيل العائلية الشخصية، وهو مس جريء بكل قيم النخوة والرجولة والشرف. لقد كان نهباً محملاً بكل أشكال البذاءة والدناءة والانحطاط الأخلاقي، وشكلاً سيئاً من أشكال تصفية الحسابات التي في الحقيقة تؤسس لدورة جديدة من الثارات وتصفية الحسابات. توجد اليوم في أحياء صنعاء الراقية عشرات القصور والفلل التي تم الاستيلاء عليها بشكل سري أو معلن من قبل عناصر محسوبة على الحوثيين، لأن أصحابها تركوها في لحظة الاضطراب الأمني نجاة بأرواحهم، علما بأن بعضهم ليس له علاقة بالسياسة وليس طرفا. لقد نفذ الإماميون الجدد القدر نفسه من النهب والسلب والسطو على ممتلكات الغير بدوافع واهية، وتبرهن أيضا

0: مع سكان النطاق القبلي المحيط بصنعاء. أما النسق الآخر من أنساق النهب فيتمثل في تحويل مقدرات الناس وأموالهم العامة إلى بضاعة تباع في السوق السوداء التي يشرف عليها مشرفو الميليشيا وقادتها. فما كان يحصل عليه الناس من مواد أساسية بأسعار ثابتة ومعقولة أصبحت سلعا نادرة ومرتفعة الثمن، ولا يستطيع أن يحصل عليها إلا من يمتلكون الكثير من المال أو المحظوظون والمقربون. كل شيء أصبح رهن السوق السوداء الموازية التي تحولت إلى أهم مصادر دعم مشروع الميليشيا وسعيها الحثيث للسيطرة على الدولة ولتمويل حربها المجنونة على اليمنيين. نسق ليس الأخير من أنساق النهب يتمثل في السطو على المرتبات، وها هم مئات آلاف الموظفين أمام حالة جديدة لم يعهدوها من قبل، فلم يعد بوسعهم الحصول على مرتباتهم الشهرية. ترى ماذا بقي في اليمن لينهبه هؤلاء؟ وكما أن الإماميين الجدد يقتلون اليمنيين ويفجرون منازلهم ويسرقون ممتلكاتهم ومرتباتهم، فإنهم أيضا يسابقون الزمن لتغيير الهوية الثقافية للمجتمع اليمني. السلاليون يعملون بأقصى طاقاتهم من أجل تحويل المجتمع اليمني إلى مزرعة إمامية خلال سنوات. هناك برنامج مدروس ينفذ بشكل منظم في مناطق سيطرتهم، وتحديداً عند قبائل شمال الشمال. ما الذي يفعله الحوثيون الآن؟ ما الذي يفعلونه باليمن؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه مع الباحث اليمني عصام القيسي.
1: العصابة الإمامية تدرك أن هذه الفرصة لن تواتيها مرة أخرى، فاليمنيون أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة مربع الاستعباد والذل الذي فرض عليهم طوال عقود، إن لم نقل طوال قرون. ولأن العصابة الإمامية تدرك أن سيطرتها على البلد كانت فلتة من فلتات الدهر بسبب انقسام اليمنيين على أنفسهم، لأنها تدرك ذلك فهي تعمل بكل طاقتها على استغلال فترة سيطرتها في إحداث تغيير لبنية الثقافة اليمنية بهدف تحويل المجتمع اليمني كما قلنا إلى مزرعة إمامية تفكس لهم عبيدا وجنودا يحرسون مشروعهم السلالي البغيض. مظاهر عملية المسخ التي يقوم بها السلاليون الإماميون للشخصية اليمنية لم تعد خافية على أحد، فالجميع يراقب هذه العملية البشعة ليل نهار. وهناك كما قلنا برنامج شامل يتم تنفيذه الآن. ضمن عناصر هذا البرنامج تأتي خطابات عبد الملك الحوثي الدورية ثابتة في مناسبات مذهبية ومناسبات دينية ومناسبات وطنية والمناسبات القومية المختلفة، بحيث لا يكاد يمر شهر بدون أن يكون هناك مناسبة لإلقاء خطاب، إذا لم يكن هناك مولد نبوي ولا هجرة نبوية ولا رمضان فأكيد هناك يوم عاشوراء ويوم الغدير ويوم القدس ويوم استشهاد زيد بن علي ويوم يوم الإمام الهادي ويوم 21 سبتمبر وذكرى العدوان وغيرها من المناسبات التي توظف لبث السموم الإمامية في الوعي اليمني، في وعي المجتمع اليمني المغلوب على أمره. ومن آليات برنامج تلويث الوعي اليمني بالمفاهيم الإمامية هناك أيضا الخطاب الإذاعي اليومي، وهناك اللافتات المنتشرة في مختلف شوارع العاصمة، لافتات إعلانية ومساحات إعلانية تشغل بالكامل للدعاية الإمامية، وهناك خطب الجمعة الأسبوعية، وهناك النشاطات الاجتماعية النسوية تحديدا، نسوية ورجالية مختلفة في المقايل في الأعراس مناسبات الموت، حتى الموت ما عاد بيتركوش، وفي اللا مناسبات. المهم أنهم لا يفوتون أي فرصة لغرس بيوضهم هنا وهناك مثل الحشرات الضارة بطريقة تذكر بنشاط الصهيونية العالمية في بدايتها. الحقيقة هذا نشاط صهيوني بامتياز، وليس هناك جماعة تنافس الحركة الصهيونية اليوم في تدبيرها ومكرها غير الحركة الإمامية بفرعيها الجعفري والهادوي. وهذا يذكرنا بكتاب ألف في ثمانينيات القرن الماضي كان عنوانه بروتوكولات حكماء قم. الكاتب تصور أنه لا فرق بين المشروع الإمامي الإيراني والمشروع الصهيوني، وكل واحد عنده بروتوكولاته، بروتوكولات حكماء صهيون في مقابل بروتوكولات حكماء قم. هذا طبعا إلى جانب محاولات التغيير الديمغرافي التي تعمل عليها الميليشيا.

0: الإمامية ليل نهار اقتداء بما يفعله الطائفيون في سوريا ولبنان والعراق، تغيير ديموغرافي كامل شامل داخل العراق وسوريا، إعادة إحلال، طرد سكان سنة من مواقعهم وإثنيات أخرى، وإحلال طائفية شيعية في محلهم. بدأت محاولات التغيير الديموغرافي بتهجير أبناء دماج عندنا في اليمن، تهجير أبناء دماج وتهجير اليهود، وهي عملية مستمرة بطرق مختلفة للسيطرة على العاصمة صنعاء، العاصمة صنعاء وضواحيها وتحديدا قبائل شمال الشمال. هناك عمليات للسيطرة على هذه القبائل، هناك عمليات شراء واسعة لأراضي وعقارات في حزام صنعاء بهدف تحويلها إلى كنتونات إمامية طائفية تحرس بيضة الإمامة داخل العاصمة صنعاء. كل هذا يجري الآن كما قلت، ووراءهم تخطيط مدروس، ووراء مستشارين أجانب إيرانيين ولبنانيين، ولديهم من المكر ما يكفي. هم أصحاب خبرة وأصحاب تجربة في المكر لا تختلف عن تجربة الصهاينة. صنعاء في خطر، الجمهورية في خطر، الوعي اليمني في خطر، والوعي الجمهوري في خطر، وهذه مسؤولية ينبغي أن تتفتح لها الأذهان في الداخل والخارج.
1: إذا استمر الحال على ما هو عليه لا قدر الله من تلويث للعقل اليمني بفيروسات الإمامة، فسنصحو بعد عقد واحد على الأكثر، ولدينا مجتمع مختلف عن الذي عرفناه طوال 5 عقود من الثورة اليمنية، مجتمع يصلح للجحيم ولا يصلح للحياة الدنيا، مجتمع يمكن أن نتخيل صورته بوضوح من الآن. مستمعين الكرام، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبو تلك الانتهاكات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. هذا ما تؤكد عليه وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والذي تؤكد عليه أيضا كافة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. في كل حلقة من حلقات برنامج الإماميون الجدد سنستعرض الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية الانقلابية الإمامية بحق أبناء الشعب اليمني على كافة المستويات الإنسانية والاقتصادية والإعلامية والثقافية وكافة الجوانب المختلفة، لننقل لكم أهم التقارير الدولية والمحلية التي قدمتها منظمة حقوق الإنسان بشأن هذه الجرائم، ونستعرض أبرز الشهادات التي ظهرت على العلن من أناس تعرضوا لبطش هذه الميليشيات وتنكيلها، ثم استطاعوا أن يفروا منها ويتحدثون عما لاقوه في سجونها الظلامية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. والبداية بأبرز عناوينها: رئيس مجلس القيادة يحذر الميليشيات الحوثية من استمرار التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني. العرادة يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع ورئيس الأركان أن الدفاع عن الجمهورية معركة مصيرية، ويشدد على رفع الجاهزية. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لردع التهديد. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحضير الميليشيات الحوثية الإرهابية من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيرانية، مؤكدا أن استمرارها في هذا النهج التخريبي لن يفضي إلا إلى مزيد من استنزاف مقدرات البلاد، ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. وأكد فخامة الرئيس في سلسلة تدوينات على منصة إكس اليوم السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاما راسخا بأمن اليمن والمنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين. وقال رئيس مجلس القيادة أن الميليشيات الحوثية وداعميها يصرون كلما لاحت فرصة للتهدئة على الزج بالبلاد في أزمات متلاحقة، متجاهلين أن إرادة اليمنيين وتطلعاتهم إلى الدولة والكرامة والأمن والاستقرار ليست ورقة للمساومة ولن تكون. وأضاف إن استمرار الجماعة في نهجها التصعيدي لن يقود إلا إلى إطالة الأمد المعاناة وإهدار ما تبقى من مقدرات البلاد، مؤكدا أن الشعب اليمني سيظل متمسكا بهدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وليس أمام الميليشيات من خيار سوى التسليم بهذه الحقائق. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما يرفع من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد التحالف العربي في مهرب العميد الركن فارس الشمري لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات. وخلال اللقاء أكد العرادة أن المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة منذ سنوات تمثل معركة مصيرية دفاعا عن الجمهورية وحماية الثوابت والمكتسبات الوطنية، وأوضح أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع مواصلة العمل بكل عزم وإصرار لمواجهة التحديات وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بالواجب الوطني وتطوير القدرات القتالية والعملياتية بما يضمن تنفيذ المهام على أكمل وجه وتحقيق تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة تأكيده حرص القيادة السياسية على سلامة جميع أبناء الشعب اليمني وألا يكونوا ضحايا لمغامرات الحوثي وأجندته الإيرانية، وطالب أبناء الشعب في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية برفض الزج بأبنائهم في جبهات القتال وعدم السماح للميليشيا باستغلالهم وقودا لحروبها الخاسرة التي لا تخدم مصالح اليمنيين، داعيا كافة القبائل والأسر في تلك المناطق التي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتحصينهم من حملات التجنيد الحوثية ومنع انخراطهم في المشروع الدموي الطائفي الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار والمعاناة. وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تعنتها ورفضها لكل المبادرات الإقليمية والدولية يؤكد أنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب وتتعمد إطالة أمد معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها وتعميق المأساة الإنسانية خدمة لأجندة خارجية. كما شدد على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني ورص الصفوف وتعزيز التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية
والمكونات السياسية والاجتماعية ورجال القبائل الأبية، وتوحيد الجهود والإمكانات وتبني خطاب وطني جامع، وتغليب المصلحة الوطنية بما يعزز من تمسك الجبهة الداخلية ويرفع من مستوى فعالية الأداء العام في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران. وثمن العراد المواقف الأخوية الصادقة والدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن في مختلف الظروف، لافتا إلى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك. من جانبهما أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تمضي بثبات في تعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات، بما يكفل حماية الوطن والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه الميليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لم تمثل مصالح شعبه بصلة. وأشارت الحكومة في بيان إلى أن الرد العسكري الحازم لتحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية وردع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف السفن المدنية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ومبدئي الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والبنية التحتية أي أضرار. ونوهت الحكومة بالدقة العالية التي اتسمت بها عملية الردع واقتصارها على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأكدت الحكومة أن الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية دون أي تعرض لأي أضرار، بما يعكس حرص تحالف دعم الشرعية على حماية البنية التحتية المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود وعدم المساس بمصالح المواطنين أو حركة التجارة الدولية. ولفتت الحكومة إلى أن هذا التصعيد الإرهابي يكشف مجددا أن الميليشيات الحوثية تواصل المقامرة المكشوفة بمصالح الشعب اليمني ومقدراته الوطنية لخدمة أجندات النظام الإيراني وتحسين شروطه التفاوضية. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي الإرهابية على سفينة تجارية سعودية أثناء ملاحتها في البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدوانا سافرا وانتهاكا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم. وذكرت الأمانة العامة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذا العدوان يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين وخرقا واضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي استمرتها هذه الميليشيا الإرهابية المارقة. وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق إزاء استئناف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. وقال غوتريش في بيان صادر عنه أن الهجوم على السفن التجارية الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه ينذر بمزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق التصعيد الراهن، بما قد يؤدي إلى جر اليمن بصورة أعمق إلى أتون الصراع الإقليمي. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المزيد من الأعمال العدائية في اليمن من شأنه أن يقوض آفاق السلام وأن يتسبب في عواقب اقتصادية وإنسانية وبيئية وخيمة في المنطقة وخارجها، وشدد على ضرورة استعادة حرية الملاحة الدولية بشكل كامل في مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به. انتهت النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يحذر الميليشيات الحوثية من استمرار التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني.
العرادة يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع ورئيس الأركان أن الدفاع عن الجمهورية معركة مصيرية ويشدد على رفع الجاهزية. الحكومة اليمنية تدين الهجمة الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لردع التهديد. ختام نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: المعركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.

0: شاركنا الريادة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الإذاعي على إذاعة مأرب الوعي الاقتصادي. رحلة الريادة والاستثمار كغيرها من الرحلات تحمل معوقات وصعوبات تتجدد وتتبدد. ابقوا معنا في هذه الحلقة التي سنحاول من خلالها إن شاء الله أن نبدد المعوقات ونرشدكم للمعرفة وتخطي تلك المعوقات مع ضيفنا الدكتور والخبير الاقتصادي عبدو مدهش. نرحب بضيفنا الدكتور والخبير الاقتصادي عبدو مدهش. مرحبا بكم دكتور.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة،
1: حياكم الله. لكن قبل البدء في حلقتنا لهذا اليوم نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ضيفنا اليوم الدكتور عبدو مدهش، سنتحدث اليوم عن الاستثمار وما هي معوقات الاستثمار وما هي فرص الاستثمار. دكتور عبدو، لو نتحدث في بداية الأمر عن ما هي الفرص العديدة المتاحة حاليا للاستثمار.
2: مرحبا. أولا، الاستثمار في اليمن الفرص عديدة، واليمن عندها موارد ومميزات عديدة وواعدة، مثل المنتجات التي تعتمد على النفط والغاز، مثل المنتجات التي تتميز في إنتاج المعادن، ومثلا الإسمنت ومعادن المصنع، الصناعة من المواد الخام مثل الرخام، هذا المنتج يدخل كثير من الصناعات. اليمن واعدة بموقعها الجغرافي المتميز في العالم من خلال مشاريع في ميناء عدن، مشاريع التي تعتمد مشاريع صناعية تعتمد على الموقع، ووجود مدينة صناعية ومنطقة حرة، هذه كلها موارد واعدة. تتميز أيضا بنوع معين من المنتجات الزراعية التي تتخصص فيها، هذه كلها مشروعات، مثل المانجو، يعني الصناعات التي
1: مواسم زراعية
2: تستخدم من هذا المورد المتميز في اليمن. يعني ممكن أن يكون هناك صناعات تعتمد على هذه المزروعات. تتعدد المنتجات في اليمن وخيرها وفير وكثير، لكن يصيبها كثير من المعوقات.
1: صحيح. إذا الآن هذه عدة الفرص الموجودة للاستثمار في المتاحة حاليا، لكن ضمن هذه الفرص أكيد أن كما تحدثتم أن يدخل لها معوقات، فما هي هذه المعوقات ضمن هذه الفرص؟
2: نحن لو نأتي لنتكلم عن المعوقات، المعوقات متعددة. معوقات في جانب القانوني، معوقات في جانب مؤسسي، معوقات في جانب عدم وجود البنية الأساسية للتنمية، ومعوقات أيضا إدارية، معوقات عدم وجود التطور في جانب الخدمات التعليمية والصحية، لأنه كلها لها أثر على الإنتاج. عندما أنا أقول التعليم، عندما أقول التطور التكنولوجي، البحث العلمي، هذا يعتمد عليه المنتج في رأس المال البشري، اللي عندما يذهب إلى الإنتاج يجب التخصص أو يجب المورد الذي يساهم في إنتاج السلعة عندما يذهب إليه. كثير جدا من المعوقات للأسف اليمن تخلف كثيرة جدا، بالرغم من أنه كان عندنا ثروة نفطية وفائض في إنتاج النفطي، لكن للأسف أسأنا استخدامه ولم نحوله إلى رأس المال الإنتاجي. يعني
1: لو أتينا للتحدث عن المعوقات بتفصيل، نبدأ مثلا بالمعوقات القانونية، ما هي تفاصيل هذه المعوقات ثم ننتقل للإدارية
2: المعوقات القانونية. للأسف يكون إما قوانين يعني بعيدة عن الواقع، بعيدة عن الواقع، خيالية، لم تتحسس المشكلة وتعالجها. قوانين تكون معمولة فيها ثغرات وفيها تفصيل لأصحاب المستفيدين. قوانين تعطي لإنشاء مؤسسات غير فاعلة أو ليس لها أهمية. على سبيل المثال نأخذ مثلا في الدستور اليمني، لا يصح لا يجب مناقشة الموازنة بشكل تفصيلي وإنما بشكل عام. أصبح معوق دستوري، بمعنى الرقابة والمحاسبة من قبل مجلس النواب أصبحت معدومة. لا يحق إذا اعتمد وزير أو محافظ أو أي شكل من أشكال مشروع غير إنتاجي أو يذهب إلى فساد، هنا جاء القانون يعمل على الحد من مناقشة التفصيلية في الموازنة. هذا عيب. عندما يسند مثلا عندما يسند توزيع الأراضي لرئيس الجمهورية بدون وجود مؤسسات، هذا جزء من الفساد. عندما كثير جدا من الأشياء القانونية المعيقة لعملية التنمية أو لعملية وجود البنية مثلا الفائض في الموازنة العامة عن النفط حوالي 13 مليار ونص، الفائض زيادة في الأسعار في السوق الدولية، هذه تم تحويلها إلى كان إلى جهة أخرى ولم تدخل الموازنة. إعاقة إيش في الموازنة في القانون؟ هذا إلى استنزاف هذا 13 مليار ولم تستفيد منه اليمن في بناء طرقات، في بناء بنية اجتماعية هيكلية للتنمية. وبالتالي هناك للأسف يفسر القانون ويفتح له ثغرات وفقا للمصلحة الحاكم أو السلطة. هذه القوانين لم تتغير إلى اليوم. على سبيل المثال عندنا مثلا إنه الذي يفسد تمام ولا يتم محاسبته إلا من خلال وجود أغلبية في مجلس النواب، يعني واحد ذوي الوظائف العليا. هذا قانون المكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد، يقول إنه لا يمكن إحالة الفاسد إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى القضاء إلا موافقة ثلثي مجلس النواب. عائق قانوني. طيب. يعني افسد، يعني حصلنا فاسد. هذه الثغرات كلها قانونية. طيب. تعيق وتعمل على إتاحة الفساد.
1: إذا أتينا أيضا أن ننتقل من الجانب القانوني للجانب الإداري، ما هي معوقات الاستثمار كجانب إداري؟ هل الجانب الإداري في كمشروع المستثمر أو كمشروع رائد الأعمال أو صاحب المنشأة، أو ماذا نقصد بالمعوقات الإدارية؟
2: المعوقات الإدارية
1: والمؤسسية أيضا.
2: المعوقات الإدارية والمؤسسية، عندما نقول إدارية والمؤسسية هي مرتبطة مع بعض، وعندما نقول هنا جانب مؤسسي أي أنه في هناك قانون واضح وصريح للإدارة، للمؤسسة، لرجال الأعمال. مثلا رجال الأعمال عندما يجي يقطع رخصة لمشروعه تكون هذه الإجراءات بسيطة سريعة سهلة غير معقدة. علاقته بهيئة الاستثمار تكون نافذة واحدة سريعة بدون معوقات، بدون روتين إداري. عندما يذهب إلى وزارة التجارة والصناعة يأخذ حق الرخصة للاستثمار سريعة وبدون معوقات. عندما يذهب إلى علاقته بالكهرباء يعمل مشروع، يعني يخرج الكهرباء أو مشروع الكهرباء أو العداد تكون سريعة وإلى آخره. عندما يذهب إلى الجمارك يجمرك بضاعته تكون نقطة واحدة غير نقاط متعددة تعرقله كلفة عليه. هذه الأشياء كلها المؤسساتية عندنا في اليمن روتينية معقدة طويلة. عندما يذهب إلى المحكمة إذا تم السيلة على الأرض يجلس 8 سنوات يشارع من أجل استعارة حقه. من هنا هذه كلفة، هذه ضياع للمورد. من هنا ومن هذا المنطلق تجد الجانب المؤسسي، الجانب المؤسسات التي تخدم هذا المنتج، هذا رائد الأعمال، تسهل له الإجراءات، تبسط له التكاليف، تحفزه، غير موجود في اليمن. وبالتالي هذه من المعوقات الإدارية نسميها المؤسسية، لأنه المؤسسات هذه مكيفة لخلق الرشوة ولخلق العائد المالي، العائد للمسؤول أو هذا. لماذا يعرقل هذه؟ لأنه هو أصلا يريد عائد مالي، يعني فساد. وبالتالي هنا تأتي عملية هذه المؤسسات مصممة إداريا غير مبسطة وسريعة، وأيضا معقدة لخلق المال، وهذه التكلفة كبيرة جدا. إذا كان نعمل
1: هل هذه المعوقات كانت سبب في ضعف وجود رواد الأعمال أو المستثمرين؟ فالآن هذه هل هو سبب في ضعف وجود رواد الأعمال؟
2: طبعا هذه المعوقات، أنا عندما أذهب إلى أجلس شهر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور مشان أخرج عدد، أو أحيانا ما فيش كهرباء، هذه كلفة. وبالتالي من هذا المنطلق انه ما يفكر انه يبسط على ارضه، ما فيش حد امن، ما فيش وقايه، ما فيش حمايه، لا يفكر بالولوج او الدخول في الاستثمار. هذه معوقات، هذه كلف، هذه كلها كلف، لانه هو يبحث على عن مقدار 10 ريال 20 ريال 10% من الارباح على السلعه، وعندما يحسب مقدار هذه الكلف وهذه المعوقات المؤسسيه هو يعني تكون هذه الكلف أكثر من غير مربحة، عائقة، بالتالي يفكر عدم الولوج أو الدخول حتى ولو كان مربح هذا الاستثمار، فرصة إيجابية، لكن يشوف الكلف الإدارية والمؤسسية والقانونية تحول دون الدخول في هذا الاستثمار، وبالتالي هنا يعزف عن الاستثمار ويذهب إلى بحث عن منطقة آمنة. أيضا الجانب الأمني، يعني نحن جانب مؤسساتي، جانب قانوني، جانب أمني. هذه أيضا من المعوقات، الجانب الأمني عندما لا يجد حماية ورعاية بمقابل الدستور والقانون يكفل ويحبي ويرعى الاستثمار الخاص، لكن واقعنا الآن غير موجود.
1: كيف يمكن لرائد الأعمال في ظل الأوضاع اللي موجودة أنه يتخطى هذه المعوقات الموجودة، سواء بنية تحتية، سواء إداريا مؤسسيا؟ كيف يمكن أن يتغلب على هذه المعوقات رائد أعمال اللي موجود حاليا في السوق أو صاحب المشروع أو المستثمر؟
2: طبعا المنطق يقول أن هذه المعوقات هي من مسؤولية الدولة، وهي التي خلقتها الدولة، وسواء كانت قانونية، مؤسسية، جانب أمني، جانب حقوقي القانون، أو جانب في البنية الاجتماعية. طبعا عندما يجي المستثمر هو يفكر هل في كهرباء، هل في اتصالات، هل في مواصلات، هل في طريق معبدة وسريعة لنقل الموارد حقه مثلا من عدن إلى مارب، هل ما فيش مطبات في الطريق، هل ما فيش متقطعين في الطريق، هل يتم تفتيشه مرة واحدة عندما يخرج من الجمارك أم في عدة نقاط؟ لو نرى واقعنا أنها لا يوجد طريق سريع، يوجد تقطعات، يوجد كلف كبيرة جدا، لا يوجد أمن، ربما يفتشوا، ربما يوقف أقل بضاعة، كل هذه معوقات.
1: ما هي الحلول الممكنة؟
2: كل هذه معوقات، كهرباء، مواصلات، طرقات، كل هذه البنية الأساسية، رأس المال الإنتاجي البشري التدريبي الذي محتاج له لعمله، كل هذه في اليمن غير موجودة، غير متوفرة، وهذه كلها هذه الأشياء التي تحول دون الدخول في الاستثمار بالرغم من وجود الفرص الموجودة. وبالتالي هو ما الذي يعمل؟ هو ما والواجب هو على الدولة، هو كيف يتم عملية التغيير، التحديث من المجتمع نفسه، من رواد المجتمع نفسه، من رأس المال الخاص يضغط، أينه يمكن أن يكون ضاغط من في عملية الإصلاح مثلا أنا رأس المال المنتج، رأس المال الرواد، هو شريحة مهمة جدا في المجتمع. أين هي؟ لماذا لم تضغط؟ لماذا صوتها يخفت؟ لماذا يضغط على الإدارة الحكومية، على المحافظة، على المكتب المحلي، على الحكومة، على مجلس الرئاسة؟ يقولون هذا الواقع هنا، هذا واقع يحول دون الاستثمار، وبالتالي تخلف البلد. هذا واحد بدنا يكون لهم تنظيم ضاغط، قوة الضغط على الحكومة لعملية التغيير أو التحريث أو تسهيل الأعمال، لأنه هذا يضر ليس في رجال الأعمال، يضر بالمجتمع بشكل عام.
1: إذا أتينا أيضا للتحدث على حالة الاستقرار، كيف يمكن أن يصل رائد الأعمال إلى حالة الاستقرار في رغم وجود هذه المعوقات؟
2: طبعا نحن تكلمنا على المعوقات الفنية قانونية إدارية، لكن هي معوقات هناك اقتصادية، ونحن نتناولها عادة. المعوقات الاقتصادية مثل التضخم، مثل ارتفاع أسعار الصرف، مثل العجز في الموازنة وما يترتب عليه في الدولة، يعني اختلالات كلية في الاقتصاد. هذه تنعكس سلبيا على ايش؟ على المستثمر. سعر الفائدة المستثمر عندما يكون سعر الفائدة منخفض ومتاح رأس المال للاقتراض من البنك يربح يستثمر، عندما يكون سعر الفائدة مرتفع هنا يعزف عن الاستثمار، عندما يكون الأسعار متضخم منخفضة مستقرة هنا
1: ماذا نقصد بالتضخم؟
2: هنا في استقرار اقتصادي يذهب إلى الاستثمار، عندما يكون سعر الصرف مستقر يذهب إلى الاستثمار، لأنه اليوم حول يجير رأس مال رائد أعمال منتج يمني من الخارج مع دولارات ويحولها إلى ريال يمني لينتج، ثم يأتي بعد شهرين أو سنة قد قيمتها إيش؟ مش قادر يحولها إلى دولارات، قد قيمتها انخفضت إلى النصف. هنا ما حد يستثمر، يبحث عن ربح 10% ويذهب رأس ماله النص على سبيل المثال. إذا قارنا بين السنة الماضية والسنة الحالية، انخفضت القيمة الرأسمالية، القيمة العملة إلى النص، هنا يخسر. إذن هنا في الاستثمار يتحول إلى بيئة مستقرة، استقرار اقتصادي، استقرار في الصرف، استقرار في التضخم، عدم وجود استثمار، عدم وجود عجز في الموازنة، عدم وجود الصدار النقدي لتغطية العجز في الموازنة. هذه أمور من الأشياء التي تهيئ عمل الاستثمار، وهذه مؤشرات اقتصادية تجذب الاستثمار لليمن لأنه مستقر. فهذه من الأشياء. مثلا أنا أنا أنا أنا أنا أستثمر في أدنى خزانة أو سندات حكومية، سعر الفائدة يعطيني 20% أدنى خزانة، طيب ارتفعت أسعار إلى 25%، إذا هنا أنا خسران 5%، سعر الفائدة سالب، بالتالي ما حد يستثمر في هذا المجال، لأنه هنا الاستقرار في في في في المؤشرات الاقتصادية هي عامل مهم وجاذب الاستثمار في في في البلد.
1: إذا أتينا عن التحدث عن الفوائد أو الأشياء التي يتم العمل بها للتقليل من هذه المعوقات، مثلا فكرة إنشاء صندوق استثماري، هل أنتم مع فكرة إنشاء صندوق استثماري من يعني من جهة حكومية لدعم هؤلاء رواد العمل والمحافظة على بقائهم لرفض المحافظة والدولة يعني بالتنمية الاقتصادية والنمو؟
2: نعم، هناك عندنا إشكالية في عدم الدعم لأصحاب رواد الأعمال أو نقول المشاريع الصغيرة. البنوك لم يتم إقراض هذه المشروعات، إذا أرادت أن تقترض يعني كثير من التعقيدات والطلبات الضمان والأمور الكثيرة للبنوك حول الإقراض. لهذا من هذا المنطلق يفترض أن توجد هيئة ممكن أن تكون مشاركة ما بين رواد الأعمال أو رأس المال الخاص وبين الحكومة، تشارك الحكومة مع رأس المال الخاص، ممكن أن يكون أحد رواد الأعمال يعني مستثمر في هذا المجال مع الحكومة، إنه يتم دعم رأس المال الرواد الأعمال، دعم المشاريع الصغيرة، وإيجاد طرق كفيلة لضمان هؤلاء المستثمرين من جهات الحكومة، تضمن للقطاع الخاص لمنح هؤلاء المستثمرين المال أو القروض للاستثمار. هذه حلقة هي مهمة جدا، نحن بحاجة إلى هيئة فعلا دعم استثماري، منح القروض وتسهيل الإجراءات في هذا المجال.
1: إن شاء الله، إن شاء الله سيكون لدينا لقاء إن شاء الله خاص بتمويل البنوك ودعم البنوك في جانب ريادة الأعمال مع ضيوفنا في الحلقات القادمة. شكرا لكم دكتور عبدو متش على هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون أفدنا به المستمعين. الشكر موصول لجميع المستمعين على أثير إذاعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

0: المغرب تقدم ببساطة.
1: أهلا بكم. ما هي طريقة برايل؟ ببساطة هي نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر، يقوم على تجسيد الحروف على ورق خاص بنقاط ناتئة أو مقعرة يمكن تحسسها باللمس، ويعبر عن كل حرف بتشكيلة من النقاط البارزة تطبع على الورقة بفضل ريشة خاصة تعرف بريشة برايل. ينسب نظام برايل إلى مخترعي لويس برايلو كان، وهو أستاذ بالمعهد الملكي للشباب المكفوفين في العاصمة الفرنسية باريس. كان برايل قد تعرض لحادثة سير عنيفة وهو في 30 ما أثر سلبا على نظره، وفي مراهقته بدأ يشعر بالانزعاج من الحروف المكبرة البارزة التي كانت يومها الطريقة الوحيدة لمساعدة ضعاف البصر على القراءة، وكانت الكتب المدرسية حينها تطبع في نسخ خاصة مكتوبة بخط كبير وبارز. بيد أن الأصول البعيدة للكتابة والقراءة الخاصة بالمكفوفين تعود إلى القرن 14 الميلادي، فقد اهتدى زين العامدي وهو أستاذ كفيف بجامعة المستنصرية في بغداد إلى طريقة لترتيب كتبه وتصفيفها في مكتبته بوضع حروف بارزة على الغلاف تمكن من معرفة عنوان الكتاب وثمن بيعه، فقد كان العامدي يعتمد على بيع كتبه في تحصيل لقمة العيش. وفي القرن 16 أجرى الرياضي والطبيب الإيطالي جيروم كاردان بحوثا على إمكانية نقش الحروف على ألواح معدنية بما يمكن من تلمسها وقراءتها. وعام 1640 قام أحد الموثقين باختراع حروف معدنية يمكن تصفيفها لتحمل كلمات قابلة للتلمس بالأصابع، واستخدمت هذه الطريقة على نطاق واسع في عالم النشر والطباعة وعرفت باللينوتيب. وفي القرن 19 اهتدى الضابط في سلاح المدفعية بالجيش الفرنسي لويس باربيه إلى طريقة تمكن الجنود من قراءة الرسائل المشفرة الواردة من القيادة ليلا، وعرف هذا النظام بالقراءة الليلية. ألهمت هذه الأفكار برايل في وضع نظامه الخاص بالمكفوفين وضعيفي البصر عام 1825، والذي سيعمم في فرنسا عام 1852، وهي نفس السنة التي توفي فيها برايل. يعود التأخير الكبير في اعتماد نظام برايل إلى البحوث التي كانت جارية على أمل اكتشاف نظام للتواصل خاص بالمكفوفين كنظام الإشارة لدى الصم. يقوم نظام برايل على وحدة أساسية تسمى خلية برايل، وتتألف من 6 مرتبة في عمودين يضم كل منهما 3 ومرقمة من 1 إلى 6 بدءا بالعمود الأيسر ومن الأعلى إلى الأسفل. ويختلف نظام برايل من لغة إلى أخرى في تجسيده للرموز سواء الحروف أو الأرقام أو العلامات، لكن قاعدته الأساسية أي النقاط 6 المرتبة في عمودين تبقى ثابتة في أي لغة. فمثلا في نظام برايل باللغة العربية يمثل الألف بنقطة واحدة بارزة تحمل الرقم 1، ويشار إلى النون بخمس نقاط تحمل الأرقام 1، 3، 4، 5، ويعبر عن الياء بنقطتين تحملان الرقمين 2 و4. أما بالنسبة للأرقام فيعبر عن الرقم 1 بنقطة واحدة تحمل الرقم 1، واثنان بنقطتين تحملان 1 و2. أما الرقم 3 فيعبر عنه بنقطتين تحملان الرقمين 1 و4. وبالنسبة للرموز الأخرى يتبع نظام برايل نفس قاعدة الخلية السداسية المكونة من عمودين. أجريت بحوث كثيرة لنقل تقنية برايل إلى التعبير الثنائي 0-1 الذي هو أساس المعلوماتية، وقد توصلت إحدى الدراسات إلى اعتماد 256 توليفة أطلق عليها البرايل المعلوماتي، ويقوم على خلية من 8 بدل الخلية السداسية التقليدية، ويعبر عن رموز نظام برايل المعلوماتي وفق نظام التعبير الثنائي. ولقراءة برايل تجب إزالة ورقة برايل المسندة عادة على لوح معدني، وبعد ذلك تثبت الورقة أفقيا لتتسنى قراءتها وتفكيك رموزها عن طريق اللمس. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه ببساطة طريقة برايل، وهي نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر. إلى اللقاء.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: Daddy.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
4: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
5: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
6: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
3: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
4: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
5: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
7: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
8: تسليم حميد،
9: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
10: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من قهوة مأربية. صباح الخير، صباح الجمال، صباح النشاط والحيوية لكل قلب يستقبل يومه الجديد وهو يحمل في داخله أمنية لم تتحقق بعد، أو سؤالا لم يجد له إجابة، أو تجربة ما زالت آثارها عالقة في الذاكرة. صباح الخير لكل من تعلم أن الحياة لا تأتي دائما كما نريد، وأن بعض الطرق التي نختارها لأنفسنا قد تتغير، وبعض الأبواب التي نطرقها بإصرار قد تغلق، لكن إغلاقها لا يعني دائما أن الخير انتهى، فقد يكون وراء هذا الإغلاق لطف لا نراه وحماية لا ندركها وتدبير أرحم من كل ما كنا خططنا له. في هذه الحياة مستمعنا الكرام كثيرا ما نسأل لماذا حدث هذا، ولماذا تأخرت أمية انتظرناها طويلا، ولماذا فقدنا شيئا أحببنا، ولماذا لم تأتي الأمور كما تمنينا، وربما لا نملك الإجابة في اللحظة نفسها، لأن الإنسان لا يرى من الحكاية إلا فصلا واحدا، بينما الله سبحانه وتعالى يعلم القصة كاملة ويعلم بدايتها ونهايتها ويعلم ما نجهله من خفايا الطريق. ومن هنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر، لا ككلمة نرددها عند المصائب فقط، بل كيقين يمنح القلب قدرة على الاستمرار ويعلم الإنسان أن يسعى فيما يستطيع ويأخذ بالأسباب ويجتهد في إصلاح حياته، ثم يسلم النتائج لله، لأنه يعلم أن تدبير الله أوسع من تدبيره، وأن علم الله أرحب من علمه، وأن ما يختاره الله لعبده قد يكون خيرا له حتى وإن لم يوافق رغبته في البداية. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة سنكون معكم فيها من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الجميل للفنان الكبير فنان الوطن أيوب طارش عبسي. وفي فقرتنا الصحية اليوم حديثنا عن انخفاض ضغط الدم متى يكون خطرا. مستمعنا الأعزاء، يعد ضغط الدم من المؤشرات المهمة التي تعكس صحة الجسم، فهو المسؤول عن إيصال الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى مختلف الأعضاء. وعندما ينخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي قد يشعر الإنسان بأعراض مختلفة تبدو بالدوخة والإرهاق، وقد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الوعي أو مضاعفات تستدعي التدخل الطبي. ويعرف انخفاض ضغط الدم طبيا عندما تكون قراءة الضغط أقل من 90/60، لكن هذا الانخفاض لا يعني دائما وجود مشكلة صحية، فبعض الأشخاص تكون لديهم قراءات منخفضة بشكل طبيعي دون أن يعانوا من أي أعراض، بينما يصبح الأمر مقلقا عندما يكون الانخفاض مستمرا أو مصحوبا بعلامات تؤثر في حياة الإنسان اليومية. وتتعدد أسباب انخفاض ضغط الدم، فقد يكون السبب بسيطا ومؤقتا مثل قلة شرب الماء أو فقدان السوائل بسبب التعرق الشديد خاصة في الأجواء الحارة، أو نتيجة الوقوف بشكل مفاجئ بعد الجلوس والاستلقاء لفترة طويلة، حيث يحتاج الجسم إلى وقت حتى يعيد أو يعيد تنظيم تدفق الدم. كما تلعب مستمعينا الكرام التغذية دورا مهما في صحة ضغط الدم، فنقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين B12 وحمض الفولي قد يؤدي إلى فقر الدم، وبالتالي انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الجسم، مما يسبب الشعور بالتعب والدوخة. وقد يرتبط انخفاض الضغط أيضا ببعض المشكلات الصحية مثل أمراض القلب التي تؤثر في قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، أو اضطرابات الغدد والهرمونات، إضافة إلى بعض الحالات الخاصة مثل الحمل خاصة في المراحل الأولى. ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط بعض الأدوية مثل أدوية القلب ومضادات البول والأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب أو بعض الأمراض العصبية. لذلك من المهم مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة أو عند استخدام أدوية قد تؤثر على ضغط الدم. لكن السؤال المهم، ما الفرق بين انخفاض ضغط الدم العارض وانخفاض الضغط المزمن؟

يمثل خطرا كبيرا، إلا أن هناك علامات تستدعي الانتباه وطلب المساعدة الطبية، خاصة عندما يكون الانخفاض شديدا ويؤثر على وصول الدم إلى أعضاء الجسم المهمة. ومن العلامات التحذيرية أعزائي المستمعين الشعور بالإغماء أو فقدان الوعي والارتباك الشديد وبرودة الجلد وشحوبه وسرعة ضعف ضربات القلب وصعوبة التنفس أو الشعور بألم حاد في الصدر. كما يجب الانتباه إلى بعض الحالات التي تحتاج إلى حذر أكبر مثل كبار السن ومرضى القلب والسكري، لأن انخفاض الضغط لديهم قد يؤدي إلى مضاعفات أسرع. وعند حدوث هبوط مفاجئ في الضغط يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الأولية البسيطة مثل جعل الشخص يستلقي على ظهره ورفع ساقيه قليلا للمساعدة في تحسين وصول الدم إلى القلب والدماغ، مع طلب المساعدة الطبية إذا كانت الأعراض شديدة أو غير معتادة. وللوقاية من انخفاض ضغط الدم هناك مجموعة من العادات الصحية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار الضغط، منها الحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود، وتناول وجبات غذائية متوازنة، وتجنب الانتقال المفاجئ من الجلوس أو النوم إلى الوقوف. كما ينصح بممارسة النشاط البدني المعتدل مثل المشي، لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية القلب، مع تجنب الوقوف لفترات طويلة دون حركة، والابتعاد عن العادات التي قد تزيد من احتمالية حدوث الهبوط. في النهاية أصدقاء المستمعين، انخفاض ضغط الدم ليس دائما حالة خطيرة، لكنه رسالة من الجسم تحتاج إلى الانتباه والفهم. فمعرفة الأسباب والتمييز بين الهبوط العارض والمزمن والاستجابة للأعراض في الوقت المناسب كلها خطوات مهمة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. دمتم بخير وعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية، وحديثنا اليوم عن الانضباط الذاتي دون علاء. كيف نتعلم التحكم بأنفسنا؟ مستمعنا صباح الخير من جديد لكل من بدأ يومه اليوم وهو يحمل في داخله أملا جديدا وهدفا يتمنى الوصول إليه، وقرارا يقول لنفسه هذه المرة سألتزم. لكن كم مرة قلنا ذلك؟ كم مرة قررنا أن ننجز مهمة أو نمارس الرياضة أو نقلل استخدام الهاتف أو نبدأ عادة جديدة، ثم وجدنا أنفسنا نؤجل ونؤجل حتى ينتهي اليوم دون أن نفعل ما كنا نخطط له. في عالم مليء بالمشتتات أصبح الحفاظ على التركيز والانضباط تحديا حقيقيا. هاتف يلفت انتباهنا وشعارات لا تتوقف ومقاطع قصيرة تسرق دقائقنا ثم ساعاتنا دون أن نشعر. نعم، نعرف ما نريد ونعرف ما ينبغي علينا فعله، لكن المشكلة أحيانا ليست في المعرفة بل في القدرة على الاستمرار. فهل يعني ذلك أننا ضعفاء الإرادة، أم أن الانضباط الذاتي مهارة يمكن لأي شخص أن يتعلمها؟ أصدقائي المستمعين، كل يوم نعيش اختيارات صغيرة. هل نواصل العمل على هدف مهم؟ أم نفتح الهاتف لدقائق؟ هل نختار الطعام الذي يفيد صحتنا أم نبحث عن متعة سريعة؟ هل ننهض ونبدأ أم نقول لأنفسنا سأفعل ذلك لاحقا؟ قد تبدو هذه الاختيارات بسيطة، لكنها مع تكرارها تصنع عاداتنا، وعاداتنا تصنع جزءا كبيرا من حياتنا. فالانضباط الذاتي يعني أن نتمكن من تأجيل رغبة مؤقتة من أجل شيء نريده أو نريده حقا في المستقبل. لكن هنا نقطة مهمة، الانضباط لا يعني أن تعيش في حرب دائمة مع نفسك، ولا يعني أن تعتمد كل يوم على قوة إرادة خارقة. في الحقيقة الأشخاص الأكثر انضباطا ليسوا دائما أولئك الذين يقاومون الإغراء أكثر، بل أولئك الذين يقللون من تعرضهم له. فبدلا من أن تضع هاتفك بجانبك وتحاول تجاهله طوال فترة العمل، ابعده عنك، وهذا صحيح جدا ونتمنى أن يطبق دائما. وبدلا من أن تشتري أطعمة لا تريد تناولها ثم تحاول مقاومتها، لا تجعلها متاحة أمامك دائما. وبدلا من أن تتخذ القرار نفسه كل يوم، اتخذ قرارك مسبقا وحوله إلى عادة. فأحيانا لا نحتاج إلى قوة إرادة أكبر، بل إلى بيئة تساعدنا أكثر. قد نعتقد أن تغير حياتنا يحتاج إلى قرارات كبيرة، لكن الحقيقة أن العادات الصغيرة التي نكررها يوميا يمكن أن تصنع نتائج كبيرة مع الوقت. ابدأ ببيئتك، اغلق الإشعارات التي تشتتك، ضع هاتفك بعيدا عندما تحتاج إلى التركيز، حدد وقتا واضحا للعمل والراحة والنوم، ثم قلل عدد المرات التي تحتاج فيها إلى اتخاذ القرار. فإذا كنت تريد ممارسة الرياضة، حدد وقتا ثابتا لها، وإذا كنت تريد القراءة أو مشاهدة بودكاست أو أي شيء آخر، اجعل لها موعدا يوميا. ومن المفيد أيضا أن تضع لنفسك نوايا مسبقة. قل مثلا، إذا بدأت العمل فسأضع هاتفي على الوضع الصامت، إذا شعرت بالرغبة في تأجيل مهمة فسأبدأ منها بخمس دقائق فقط، وإذا انتهيت من يومي فسأراجع ما أنجزته قبل النوم. هذه القواعد عزيزي المستمع البسيطة تساعد العقل على الانتقال من التفكير المستمر إلى السلوك التلقائي. الانضباط لا يعني أن تضغط على نفسك بلا توقف. النوم الجيد والنشاط البدني والراحة والعلاقات الاجتماعية الصحية والعناية بالصحة النفسية، كلها أمور تساعدك على أن تكون أكثر قدرة على التركيز والتحكم في سلوكك. كما أن الانتباه على المحتوى الذي تستهلكه مهما أيضا. فالإفراط في المقاطع القصيرة والتنقل المستمر بين التطبيقات قد يجعل تركيز المهام الطويلة أكثر صعوبة. لذلك لا تسأل نفسك دائما كيف أقاوم أكثر، اسأل نفسك أيضا كيف أجعل الإغراء أقل حضورا، كيف أجعل العادة الجيدة أسهل، وكيف أرتب يومي بطريقة تساعدني على النجاح. عزيزي المستمع، في هذا الصباح ربما لا تحتاج إلى قرار كبير يغير حياتك كلها، ربما تحتاج فقط إلى قرار صغير تقول فيه لنفسك سأبدأ اليوم بخطوة واحدة. ومن يدري، قد تكون هذه الخطوة الصغيرة في بداية العادة أو هي بداية العادة التي تغير الكثير في حياتك. صباحكم التزام جميل وخطوات ثابتة ونجاحات تبدأ من قرار صغير ثم تكبر وتنمي مع الأيام. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. في فقرتنا الاجتماعية اليوم سنتحدث عن فخ الراحة المزيفة، لماذا نشعر بالارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية. في حياتنا اليومية مواقف سلوكيات قد نعيشها جميعا، لكنها تحمل أبعادا نفسية واجتماعية تستحق التأمل. في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم نسلط الضوء على ظاهرة يشعر بها كثيرون، وهي الارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية. لماذا قد يتحول هذا الشعور لاحقا إلى فراغ ووحدة؟ عزيزي المستمع، في مساء عادي قد يصلك إشعار قصير يقول تم إلغاء الموعد، والغريب أن أول ما يشعر به كثيرون ليس خيبة الأمل بل الارتياح، أن يختفي فجأة عبء الاستعداد للخروج والتفكير في الطريق والوقت والحديث المنتظر. لكن هذا الارتياح قد لا يدوم طويلا، فبعد ساعات أو مع نهاية اليوم قد يحل محله شعور بالفراغ أو الوحدة، ما يثير سؤالا لماذا يبدو الانسحاب من بعض الخطط مريحا في كثير من الأحيان رغم أننا وافقنا عليها مسبقا. عزيزي المستمع، الراحة التي تشعر بها ليست دائما راحة حقيقية. لفهم هذا الشعور لابد من التمييز بين الراحة الحقيقية أو التمييز بين الراحة الحقيقية والراحة الناتجة عن زوال التوتر. فالراحة الحقيقية تأتي بعد مجهود فعلي يحتاج معه الجسم والعقل للتعافي. أما في كثير من حالات إلغاء المواعيد الاجتماعية فإن ما نشعر به ليس تعافيا من إرهاق حقيقي بل تخلصا من عبء نفسي متوقع. وتوضح الطبيبة النفسية ديبيرا كيسين لموقع ريس مايبيل أن هذا الشعور يرتبط بما يعرف بالقلق الاستباقي. فعندما نضع الخطط تبدو الفكرة ممتعة، لكن مع اقتراب موعدها يبدأ العقل في حساب الجهد المطلوب للاستعداد للخروج والتنقل وإدارة التفاعلات الاجتماعية خاصة بعد يوم عمل طويل. ويستهلك هذا التوقع قدرا من الطاقة الذهنية حتى قبل بدء الحديث أو الحدث نفسه. لذلك عندما يلغى الموعد ينخفض التوتر فجأة، فيشعر الشخص بارتياح فوري رغم أن ما زال لم يكن إرهاقا فعليا بل مجرد توقع للإرهاق اختفى قبل أن يتحقق. إذن لماذا يصبح إلغاء الخطط عادة؟ لا يتوقف أثر إلغاء الخطط عند الشعور بالراحة اللحظية، بل قد يجعل اللجوء إليه أسهل مع مرور الوقت. فكلما اختفى التوتر بمجرد إلغاء الموعد ارتبط الإلغاء في الذهن بتخفيف الضغط، كما يعزز الشعور باستعادة السيطرة على الوقت وسط ضغوط الحياة اليومية. ومع تكرار هذا النمط قد يصبح الانسحاب الخيار الأول عند الشعور بالتردد والقلق حتى في غياب إرهاق حقيقي. ويفسر البروفيسور ستيفن فوفان أستاذ علم النفس بجامعة بوسطن هذه الآلية في مراجعة علمية نشرت عام 2018 في مجلة الاكتئاب والقلق، ويوضح أن التجنب يمثل استجابة شائعة للخوف والقلق، لكنه يسهم في استمرارها إذ أن الابتعاد عن الموقف أو المواقف المثيرة للقلق يخفف الضيق النفسي مؤقتا، لكنه يحرم الشخص من فرص اكتشاف أن الموقف قد يكون أقل تهديدا مما توقع، وهو ما يبقي دائرة القلق والتجنب قائمة. لماذا يظهر شعور الوحدة بعد الارتياح؟ قد يمنح إلغاء الخطط الاجتماعية شعورا فوريا بالارتياح لأنه يزيل التوتر المرتبط بالموعد، لكنه لا يعوض ما كان أو ما يمكن أن يوفره اللقاء من تواصل وضحك وشعور بالانتماء لذلك. وبعد انقضاء الوقت الذي كان مخصصا للقاء قد يحل محل هذا الارتياح شعور بالفراغ والوحدة، ليس لأن قرار اللقاء كان خاطئا بالضرورة بل لأن الشخص فوت على نفسه فرصة للتفاعل مع الآخرين وإثراء يومه بتجربة اجتماعية. وتشير دراسات في علم النفس الاجتماعي إلى أن انخفاض التفاعل الاجتماعي يرتبط بزيادة الشعور بالوحدة وتراجع الصحة النفسية والمزاج على المدى الطويل، في حين ترتبط العلاقات الاجتماعية الجيدة بتحسن جودة الحياة وتعزيز الشعور بالانتماء. لذلك قد يبدو إلغاء الموعد مريحا في لحظته، لكنه لا يمنح المكاسب النفسية والاجتماعية التي توفرها العلاقات الإنسانية. ولهذا يكتشف بعض الأشخاص مع نهاية اليوم أن شعور الارتياح المؤقت قد تحول إلى إحساس بالفراغ وأن شيئا ما كان ينقصهم طوال الوقت. إذن كيف نقلل الإلغاء من دون أن نرهق أنفسنا؟ الخبر الجيد أن الحل لا يبدأ بإجبار النفس على حضور جميع الفعاليات بل ببدء علاقة أكثر واقعية مع التواصل الاجتماعي عن طريق الخطوات البسيطة. أولا، قاعدة 20 دقيقة بدلا من إلغاء الموعد. التزم بالحضور مدة 20 دقيقة فقط مع منح نفسك حرية المغادرة بعدها إذ لم تشعر بالارتياح.
كذلك تقليل مساحة التفكير المسبق، قلل الوقت الذي تقضي في التفكير باللقاء قبل موعده، واتخذ قرار الخضوب مبكرا، ثم تجنب الاسترسال في تخيل السيناريوهات المحرجة. رابعا، استبدال الإلغاء بخيارات أبسط. إذا كنت تشعر بانخفاض طاقتك، فبدلا من إلغاء الموعد بالكامل، اقترح تعديله ليصبح أقل إرهاقا. خامسا، إذا ألغيت الموعد، اقترح بديلا. إذا اضطررت إلى إلغاء موعد، فلا تكتفي بالاعتذار، بل اقترح موعدا بديلا في أقرب فرصة. سادسا، جعل التواصل عادة أسبوعية، واحرص على تخصيص تواصل اجتماعي بسيط وثابت كل أسبوع. سابعا، ميز بين الإرهاق والقلق. قبل أن تلغي الموعد، اسأل نفسك، هل أرفضه لأنني مرهق فعلا، أم لأنني قلت قلق من الخروج؟ ويمكن أن يساعدك سؤال بسيط في الإجابة. إذا كان اللقاء سيعقد في منزلي، فهل سأظل أرغب في إلغائه؟ ثامنا، اجعل أحد المقربين شريكا في التغيير. قد يكون من المفيد أن تخبر صديقا مقربا أو أحد أفراد العائلة بأنك تحاول كسر عادة إلغاء الخطط. إذن مستمعينا الكرام، تقليل إلغاء الخطط الاجتماعية لا يعني أن تجبر نفسك على قبول كل دعوة، بل أن تبني علاقة أكثر توازنا مع فكرة الخروج. فالهدف ليس الامتناع عن الإلغاء تماما، لأن بعض المواقف تستدعي تفضيل الراحة بالفعل، وإنما الهدف ألا يصبح الإلغاء رد فعل تلقائي لكل شعور بالتردد أو القلق. ومع تطبيق هذه الخطوات تدريجيا، يصبح قرار المشاركة أكثر وعيا وأقل خضوعا للقلق اللحظي، ويصبح من الأسهل التمييز بين الحاجة الحقيقية إلى الراحة والرغبة في التجنب. ففي بعض الأيام تكون أفضل عناية بالنفس هي البقاء في المنزل، وفي أيام أخرى يكون الخروج والتواصل مع الآخرين حتى في غياب الحماس هو الخيار الأكثر فائدة للصحة النفسية. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة المنوعات. هل يقود نظام الطيبات إلى الشفاء أم يفاقم الأمراض؟ طبيب مصري يجيب. حضر طبيب مصري من الانسياق وراء الأنظمة الغذائية غير المثبتة علميا، مؤكدا أن التعويل عليها باعتبارها علاجا وحيدا للأمراض المزمنة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصا إذا ترافق مع كيف الأدوية وإهمال المتابعة الطبية. وقال مدرس واستشاري الباطنة والكلى بجامعة المنصورة محمد ممدوح في مقابلة مع قناة الجزيرة أن ما يعرف بنظام الطيبات المرتبط باسم الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي يقوم على فرضية يعتبرها شديدة الخطورة، إذ يفترض أن الغذاء هو السبب الوحيد للأمراض، متجاهلا العوامل المناعية والوراثية والبيئية التي تثبتها الأبحاث الطبية. وأضاف أن هذه الفرضية تقود إلى الاعتقاد بأن التزام المريض بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري من النوع الأول والسرطان والفشل الكلوي، وهو ما وصفه بأنه ادعاء يفتقر إلى أي دليل علمي. وأوضح أن النظام يروج كذلك لفكرة أن جميع الأمراض سببها الغذاء، وأن الأدوية تضر بالجسم، معتبرا أن رسائل كهذه قد تدفع بعض المرضى إلى التخلي عن العلاج الطبيعي، مما قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية. وانتقد ممدوح الأسس التي يقوم عليها النظام الغذائي، موضحا أنه يستبعد كثيرا من الأغذية المفيدة لمجرد أنها تستغرق وقتا أطول في الهضم، مثل معظم الخضروات وفواكه عديدة وبعض مصادر البروتين كالألبان والدجاج، في حين يسمح بتناول أطعمة تثبت أضرارها الصحية مثل السكر الأبيض والعصائر المعلبة ومنتجات عالية السكر. وفي تفسيره لشعور بعض متبعي النظام بالتحسن، أشار الطبيب إلى أن ذلك يعود غالبا إلى اعتماد النظام على أطعمة سهلة الهضم، وهو ما قد يخفف مؤقتا أعراض بعض الحالات مثل القولون العصبي، كما قد يشعر بعض الأشخاص بالتحسن إذا كانوا يعانون من حساسية تجاه أطعمة معينة، فضلا عن تأثير ما يعرف بالتحسن الكاذب، حيث ينعكس الاعتقاد فعالية النظام على شعور المريض دون وجود تحسن حقيقي في المرض. وحذر من أن هذا التحسن المؤقت قد يخفي وراءه تدهورا تدريجيا، لا سيما لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى، إذا استجابوا لدعوات إيقاف الأدوية والاكتفاء بالشعور الذاتي بدلا من المتابعة الطبية. وأكد ممدوح أنه إلى جانب عدد من الأطباء بحث عن أي حالة موثوقة تثبت شفاء مريض بالسكري من النوع الأول أو السرطان أو الفشل الكلوي نتيجة اتباع هذا النظام، إلا أنهم لم يعثروا على أي دليل يدعم تلك الادعاءات، رغم ما روج له مؤسس النظام من نجاحه في علاج مئات الحالات. ورغم انتقاداته، أشار الطبيب إلى أن النظام يتضمن

بعض الممارسات المفيدة الموجودة أصلاً في أنظمة غذائية معتمدة، مثل تقليل استهلاك الدقيق الأبيض واستخدام الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والامتناع عن المشروبات السكرية، إضافة إلى الصيام المتقطع إذا كانت تحت إشراف طبي واختتم ممدوح بالتأكيد على أن الأنظمة الغذائية التي أثبتت فعاليتها علمياً وفي مقدمتها نظام البحر المتوسط تظل الخيار الأكثر أماناً، لأنها تستند إلى دراسات امتدت لعقود وشملت مئات الآلاف من الأشخاص، محذراً من استبدال الطب القائم على الأدلة بادعاءات تفتقر إلى الإثبات العلمي. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا الى فقره جديده واخبار التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي باللغه العربيه، هل اقتربنا من نماذج تفهم لهجات المنطقه؟ أعزائي المستمعين، كانت اللغة العربية في عالم الذكاء الاصطناعي تعتبر مجرد لغة تترجم إليها الإجابة أو تدعم في واجهات الاستخدام أو الاستخدام، لكن حاليا أصبحت محور سباق تقني متسارع تقوده شركات عالمية ومؤسسات بحثية عربية لتطوير نماذج لغوية قادرة على فهم خصوصية العربية ولهجاتها المتعددة. وخلال العامين الأخيرين انتقل التركيز من دعم العربية الفصحى إلى معالجة تحدي أكثر تعقيدا يتمثل في فهم اللهجات المحلية التي يستخدمها مئات الملايين يوميا، بدءا من اللهجات السعودية والخليجية مرورا بالمصرية والشامية وصولا إلى المغربية التي تختلف مفرداتها وتركيبها بشكل كبير عن الفصحى. ويعد تطوير نماذج لغوية للعربية أكثر تعقيدا مقارنة بلغات أخرى، فالعربية ليست لغة واحدة من الناحية العملية، وإنما منظومة تضم اللغة العربية الفصحى وعشرات اللهجات الإقليمية والمحلية التي قد تختلف في المفردات والنطق وحتى البنية اللغوية. ويشير باحثون في ورقة علمية نشرت ضمن أعمال المؤتمر السنوي 63 لجمعية اللغويات الحاسوبية لعام 2025 إلى أن اللهجات العربية ما تزال ممثلة تمثيلا محدودا في معظم النماذج اللغوية الكبرى، وهو ما دفعهم إلى تطوير معيار أراديس لقياس قدرة النماذج على فهم اللهجات والسياق الثقافي العربي، موضحين أن نقص البيانات الخاصة باللهجات منخفضة الموارد لا يزال يمثل أحد أكبر التحديات أمام تطوير ذكاء اصطناعي عربي حقيقي. ولا يقتصر الأمر على اختلاف الكلمات فقط، بل يمتد إلى الأمثال الشعبية والتعابير المحلية والسخرية والإشارات الثقافية التي يصعب على النماذج العامة تفسيرها إذا لم تتدرب عليها بصورة كافية. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور نماذج عربية متخصصة أبرزها علامة السعودي وجيس الإماراتي، إلى جانب تحسن ملحوظ في النماذج العالمية مثل شات جي بي تي وجيميناي وكلود في التعامل مع العربية. وفي السعودية أصبح نموذج علام حجر الأساس لعدد من الخدمات الذكية العربية، مع توجه واضح نحو تطوير تطبيقات تراعي الخصوصية اللغوية والثقافية للمستخدم العربي. ورغم هذا التقدم، تشير الدراسات الحديثة إلى أن الطريق ما يزال طويلا، ففي دراسة علمية نشرت هذا العام ضمن ورشة أبجد ENLB اختبر الباحثون عددا من النماذج اللغوية على ترجمة وفهم 16 لهجة عربية باستخدام قاعدة بيانات مدار الشهيرة. وشملت دراسة نماذج عربية مثل جيز ونايل إلى جانب نماذج عالمية ومتعددة اللغات، وانتهت إلى أن أداء النماذج تحسن بصورة واضحة مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن التنوع الكبير بين اللهجات لا يزال يمثل تحديا حقيقيا، خصوصا في الترجمة الدقيقة والتعرف على اللهجة الصحيحة وفهم السياق الثقافي المحلي. كما أظهرت الدراسة أن اختلاف البيانات المستخدمة في تدريب النماذج قد يؤدي إلى تفاوت كبير في النتائج، ما يجعل تقديمها عملية معقدة. ويتفق خبراء الذكاء الاصطناعي لأن جودة النموذج لا تعتمد فقط على حجمه أو عدد معاملاته، بل على جودة البيانات التي تدرب عليها، فاللهجات العربية تفتقر إلى قواعد بيانات ضخمة ومفتوحة مقارنة باللغة الإنجليزية. كما أن جزءا كبيرا من المحتوى العربي الموجود على الإنترنت مكتوب بالفصحى أو باللهجات بصورة غير معيارية، ما يصعب مهمة جمع بيانات دقيقة ومتوازنة. ولهذا السبب تتجه العديد من المؤسسات العربية لإنشاء قواعد بيانات محلية تضم محادثات واقعية ونصوصا باللهجات المختلفة بهدف تدريب نماذج أكثر دقة. ورغم التحسن الكبير يميز الباحثون بين إنتاج اللهجة وفهمها، فقد يستطيع النموذج كتابة جملة باللهجة المصرية والخليجية، لكنه قد يخطئ في تفسير معناها عندما تتضمن تعبيرا مجازيا أو سخرية أو إشارة ثقافية. وفي ورقة بحثية قدم ضمن ورشة العمل الدولية 13 حول معالجة اللغة الطبيعية للغات المتشابهة والتنوعات اللغوية واللهجات في المغرب، تمكن باحثون من تكييف نماذج مفتوحة المصدر للتعامل مع 5 لهجات عربية، هي المصرية والمغربية والفلسطينية والسعودية والسورية، مع اختلاف النموذج الأفضل أداء بحسب كل لهجة، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تدريب متخصص لكل بيئة لغوية.
إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم التي رافقتكم فيها من الإعداد والتقديم. أنا محمد عقيل، وشاركت معي في الإعداد زميلتي تسنيم حميد، وكان معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله وحفظه.

0: حركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أخي المواطن،
7: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه طز مجدك فوق وقت

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة مارب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

سلام من الله عليكم أيها الأبطال الأشاوس الواقفون ليل نهار في معركة الحق والكرامة، وتحية لكم أيها المرابطون في الحرب المعتادون على الصبر الراجون الأجر العازمون على النصر. إنكم المعدن النقي الذي يصنع منه الرجال، أنتم الرجال ونعم الرجال والعظماء الذين يستحقون المدح والثناء. أنتم أمان الشعب من وحشة الميليشيا الإجرامية ومن غدر الخيانة وأيادي العمالة والارتزاق. فلله دركم أيها الأبطال الميامين الماضون على مواصلة الصمود والاستبسال حتى تحقيق النصر المبين.

أيها الأحرار حماة الدار، أيها الواقفون بشموخ كأعمدة عرش بلقيس ضد الإنقلابيين المعتدين البغاة الذين عبثوا بمقدرات البلاد وعاثوا فيها فسادا وإفسادا، لقد ذللتم الصعاب وبفضل جهودكم قدمتم أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة بعد أن قطعتم على أنفسكم عهدا أنكم لن تستسلموا ولن تستكينوا وأنكم لن تموتوا إن قدر الله إلا واقفين كما تموت الأشجار. ماذا عسانا أن نقول بحقكم أيها الأبطال الذين نشأوا وترعرعوا على العزة ونصرة المظلوم وبذل المال والنفس؟ لقد سطرتم سجلا من التفاني، فأنتم من أثبت بأن السيف أصدق إنباء من الكتب، وأن للحزم رجال عزم لم ولن يقفوا مكتوفي الأيدي عن ضرر سيلحق بنا جميعا. أيها الأبطال الحقيقيون، إنكم ذراع الشعب الطولى وسيفه البتار وسور الوطني وسده المنيع الذي دافع وما يزال يدافع ويتصدى للخارجين عن النظام والقانون وكل من يحاول المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.

أيها المناضلون الأوفياء، أيها الصامدون الأقوياء، أيها المرابطون الأشداء، ما يقارب عقد من الكفاح الوطني في دروب الحرية كافية لندرك حجم الخسارة الفادحة التي تصيب الشعوب لحظة انهيار الدولة، وهي فترة بقدر قسوتها يجب أن تكون دروسنا المستخلصة منها كافية لنبلغ الرشد في خطابنا ومعركتنا ونضالنا الوطني، ونستوعب قدسية الوطن، وتتعزز فينا أشواق الخلاص والرغبة الملحة بفجر يولد من رحم الحرية المصادرة وآمال الثورات الموؤودة وجناح الجمهورية المهيض بفعل الجماعات الخارجية من أغابر التاريخ والمفارقة لحلمنا ومشروعنا بدولة تكون لكل اليمنيين. نعم، يحتم علينا الالتفاف حول راية الجمهورية، وإن كرهت الإمامة ومهما يكن فما من عصابة تمكنت من هزيمة شعب متحد، إذ لا تهزم الشعوب خصوصا عندما تكون معركتها حقيقية ومصيرية.

أيها الرجال البواسل، أنتم جيش اليمن الجديد المجسد لآمال وطموحات وتطلعات الشعب اليمني الحضاري العريق والعظيم في استعادة وطن يتسع للجميع، وطن لشعب سيد نفسه، وفي بناء مؤسساته، مؤسسات تقوم على النظام والقانون بما يترجم طموحاته في نهوض الوطن وبناء الإنسان اليمني الجديد الخالي من عقد ونزعات وأمراض الموروث الماضوي الكهنوتي المتخلف والمستبد الذي ما زال يحاول الحوثي استحضاره وإعادة إنتاجه على حساب معاناة وأرواح وأوجاع ملايين اليمنيين. ولكن هيهات لقوى الانقلاب عصابات الموت والهلاك العودة باليمن إلى ذلك الماضي الآسن باحتقانات الفتن ومآسي المظالم والفساد. ما دمتم دروع الوطن الذين يدافعون عن أرضه ويعمرونها، كي يعود اليمن سعيدا قويا، فيكم يستعاد مجد اليمن وسؤدده، ومنكم يستمد اليمنيون فخر انتمائهم وشموخ كرامتهم. فتحية لكم أيها الأبطال الأشاوس من أبناء شعبكم الذي لطالما اعتزوا بكم وبصمودكم وشجاعتكم واستبسالكم.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد. الطائرة أباتشي AH-64 طائرة هليكوبتر هجومية تعد الأفضل بين الطائرات الهليكوبتر الهجومية الموجودة في العالم حالياً، من حيث كونها نظام تسليح محمول جواً لديه القدرة الكاملة على الاشتباك قريب المدى، ويمكن توجيهه ضد المعدات والمواقع الكاملة والأفراد والمدرعات. وتمتاز الأباتشي عن الطائرات الأخرى من فئتها بقدرتها على حمل وتشغيل مجموعة منوعة من نظم التسليح، أبرزها على سبيل المثال القذائف من طراز هيلفاير المضادة للدروع، وكذلك المدفع الأوتوماتيكي من طراز M-230 والذي يستخدم طلقات من عيار 30 ملم، وأيضا القذائف من طراز هايدرا والتي أثبتت فاعلية كبيرة ضد مجموعة منوعة من الأهداف. مواصفات الطائرة: الدفع القوي، محركين بإجمالي قدرة 1890 حصان، الطول 17.73 متر، الارتفاع 4.64 متر، السرعة القصوى 284 كيلو متر في الساعة، معدل التسلق باستخدام المحركين 889 متر في الدقيقة، المدى بدون خزانات الوقود الإضافية 400 كيلو متر، المدى باستخدام خزانات الوقود الإضافية 1900 كيلو متر، الطاقم طيار ومساعد طيار لإدارة نظم النيران.

استراتيجية عسكرية. في حالة اضطراب وجلبة المعركة قد يكون هناك فوضى ظاهرية، لكنها ليست فوضى على الإطلاق. وسط حالات الارتباك والعشوائية قد تكون قواتك بلا مقدمة أو مؤخرة، لكنها رغم ذلك محصنة ضد الهزيمة بفضل حسن التنظيم والتدريب والتفكير. التظاهر بحدوث حالة من الفوضى لإغراء العدو بالهجوم يتطلب مقدما كشرط أساس حالة انضباط تام للخروج بسرعة من حالة الفوضى الزائفة إلى حالة الانضباط من أجل الانقضاض السريع على العدو المهاجم. والتظاهر بالجبن يستلزم الشجاعة، والتظاهر بالضعف لإعطاء العدو الشعور بالغلبة يستلزم القوة والمقدرة. إخفاء الانضباط تحت عباءة الفوضى هو ببساطة مسألة حسن تقسيم لوحدات الجيش، وإخفاء الشجاعة تحت ستار من الجبن يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الكامنة، وإخفاء القوة خلف الضعف الظاهري يتحقق عبر المناورات التكتيكية. وبالتالي من يظن أنه ماهر بالتلاعب بالعدو بإعطائه إشارات خادعة يجب عليه الحفاظ على مظهره المخادع، والذي بناء عليه سيتصرف العدو. إذا كنت قويا فأظهر الضعف للعدو كي يهجم عليك، وإذا كنت ضعيفا فاحرص على إظهار نقاط القوة لديك فيحترس منك العدو ويبتعد. ويجب أن تكون تحركات العدو بناء على إشارات نرسلها نحن إليه، وبذلك نبقيه في الموقع الذي نريده له.

يا فرسان البطولات في أيامنا هذه، أنتم المناضلون وشهداء منكم وفيكم وحولكم، أنتم حماة الوطن وحراسه، أنتم عنوان الشعب الصامد. أيها الأبطال البواسل، إننا حولكم ونحبكم، وأي حب أكثر حلالا من حبنا لكم، بل إن حبكم أوسع من حب قلوبنا، لأنكم تحملون قدرا من الحب في مساحة أرضنا وأحلامنا وشغف كرامتنا. فأنتم الأبناء والأخوة والآباء، وأنتم فوق كل هذا معلم الوفاء الصحيح الذي يستقوي على الموت، لكنه وفاء يخاف من الهزيمة، لأن الهزيمة تفسد الدم الزكي، والشهادة تخصب أرض الوطن. بهذا مستمعينا الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التباس، ومن الإخراج مجاهد السليم، ومن الإشراف

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع لقاء يتجدد بكم حول برنامج علمني القرآن الكريم. نتحدث إليكم في هذه الحلقة المباركة عن الأسوة الحسنة. الأسوة الحسنة والقدوة والمثل والتأسي والاحتذاء هو منهج نبوي، ولهذا يقال تأسى به، أي احتذى به وسار على هداه واقتدى به. وأسوة المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء الكرام الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى ودلوا البشرية إلى الطريق القويم. وحين زل آدم أمر الله تبارك وتعالى بإنزاله إلى الأرض وتاب عليه، حدد له ولذريته ما يتبعون، فقال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الإخوة الكرام، أمرنا الله تعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا.

سبحانه وتعالى ونربح فيه بالجنة. ولهذا سبحانه وتعالى قال آمرا بالاتباع ومبينا سبب: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فنبرأ من الشرك بالله ومن الشرك فلا نواليهم. ولهذا من المشركين من لا نواليهم لأنهم ليسوا أهلا للموالاة، فنبرأ من الشرك بالله ومن المشركين فلا نواليهم. ولنا قدوة في داود، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ولنا قدوة في ابنه سليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ولنا قدوة أيضا في أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ولنا قدوة أيضا في إبراهيم عليه السلام وأبنائه الكرام، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. لماذا يا رب؟ إن فيهم خصلة زادت على غيرهم من أمثالهم، فما هي؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وقد يقول أحدهم: كيف عرفت من هذه الآيات أنهم قدوة؟ الجواب أنه سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم للناس ويذكر عملهم وإيمانهم، يذكر للناس ما هم عليه من الخير ويذكر عملهم وإيمانهم وصبرهم في الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله ليكونوا لنا مثالا وأسوة. ويحشد الله سبحانه وتعالى أسماء 18 نبيا مادحا إياهم بالهدى والرشاد، آمرا المسلمين باتباع هداهم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وإلياس، ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. نعم أيها الأخوة الكرام، هكذا يقول القرآن. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بدعوة الحق، داعيا إلى التزامها بوعي وفهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه الدعوة القويمة ليس فيها اعوجاج ولا ميلان عن الحق، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهي سبيل الصالحين السادة الأعلام. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ومن سلكها

لم يكن للشيطان سبيل عليه ولا سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفيها التمايز عن المشركين. يا أيها النبي، يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ولا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي اتباع أحد إلا للوصول معه إلى طريق مستقيم فيه هدى. فهذا سيدنا موسى عليه السلام يقول للرجل الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقد نهى القرآن الكريم عن اتباع أهل الغي والفساد نهيا شديدا، فاتباعهم أيها الإخوة الكرام يؤدي إلى المهالك في الدنيا والآخرة، إنهم ضالون، فهم يقودون من اتبعهم إلا إلى الضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قلوبهم غافلة لاهية وهم أصحاب هوى لا خير فيهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أصحاب فتنة والمفتون لا يهدي بل يضل. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. أيها الإخوة الكرام، ومن اقتدى بالأنبياء وسار على دربهم نجا ونجح وفاز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفلحا. يقول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأتباع عيسى عليهم السلام الحواريون الموحدون، ومن سار على دربهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله منتصرين على الكفار أبدا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يحدد هوية من آمن به. اسمعوا إلى هذه الهوية والتحديد: فمن تبعني فإنه مني. ولسان حال كل نبي كريم يقول: والسلام على من اتبع الهدى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجمل المعنى قائلا: فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم إخواني الكرام، أما من حاد عن الطريق السوي فهو ضال تائه،

خسر لأنه اتبع هواه وحاد عن الطريق، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نعم يحيا حياة متعبة لا راحة فيها، ويحشر أعمى يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

0: أولياء الشيطان. غاوون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لكن المسلم لا يتبع الشيطان، إنما يحذر منه، فليس من الغاوين. أما الجبابرة المتكبرون في الدنيا فإنهم في الآخرة يتبرؤون من أتباعهم وأعوانهم حين يروا العذاب، ويتمنى التابعون أن يعودوا إلى الدنيا ليتبرؤوا من الطغاة الذين كانت لهم أدوات التنفيذ الفاسدة، يعملون لهم دون تفكير وتمحيص. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن أيها الأخوة الكرام المستمعون الأفاضل، الإنسان العاقل لا يقتدي إلا بمن ينفعه في الدنيا والآخرة ويأخذ بيده إلى دروب النجاة والسلامة. إنه يقتدي بالهاديين المهديين، بالأنبياء والمرشدين وأتباعهم الصالحين من العلماء الناصحين الذين ورقتهم بيضاء في هذه الحياة، الذين شهدت لهم الأمة بعلمهم وصلاحهم واستقامتهم وقولهم الحق، إلى غير ذلك من الصفات التي تتجلى في هؤلاء النخبة والقدوة والأسوة ممن نسير على دربهم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا والسامعين بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواد.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: 89.5.

له ملك السماوات